مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بيكو في برنامج هوا الأيام. تحية أكيد لكل أصدقائنا, كل أصدقاء هوا الأيام وكل الناس اللي بتسمعنا عبر أنترنت. أهلا بيك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية, وتحية أيضا لشاهي ناز. النهاردة في هوا الأيام هنضحك مش شوية كتير, هنتكلم عن الستاند اب كوميدي معك محمد مومو محمد علي. أهلا وسهلا ماموس, أهلا وسهلا بيك, منور باريس. وتحية أيضا لجيهان. وزي ما قلنا هنتكلم عن عرضك التور الأوروبي وكمان في الميدل إيست. هتكلمنا عن التروماس, الصدمات, يا الله هنتكلم عن المشاكل دي. وطبعا أكيد عندك عرض هنا في باريس في مسرح أبولو بكرة يوم 9 أكتوبر. وفي هوا الأيام النهاردة زي كل يوم خميس هنروح لفقرة هوا النساء مع أمنا والها, وهي لايف كوتش ومتخصصة بالعلاقات الإنسانية. والنهاردة هتكلمنا عن العودة إلى الذات خاصة للمرأة, مهم جدا إنها تاخد وقت لنفسها, تاخد وقت لنفسها علشان تتساءل هل هي سعيدة أو لا في حياتها. المهم هتدينا كل التيبس, كل ده في هوا الأيام وأكتر كمان. زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات, وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: نجوى كرم تك تك في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، ويلا بينا نروح نحضر ستاند اب. موعدنا مع الستاند اب، نسمع؟
1: يا بيب بقول لك ايه، دلوقتي احنا رايحين فرنسا عشان الشو بتاعك يوم 9 اكتوبر، بتعرف تتكلم فرنش؟ خلي بالك بس وانت نازل على السلم.
2: مش سلم، ديز اسكاليي.
1: كاسكاليي اه. طب احنا هنأجر عربيه في فرنسا ولا هنعمل
2: عربية.
1: ايه؟
2: عربيه واتور، لازم كده تروحي مع واتور.
3: نو يا ضحيه.
1: هيا حبيبي هتفطر ايه؟
2: كواسون.
1: عندكم فول وطعميه لو سمحت؟
4: ايوه يا
1: فندم. بس انا النهارده في البحر.
0: فطرتوا كواسون؟
2: كواسون. لازم كده كواسون تبقى فيها كده ايه تشنجات. عشان
0: انت فرانكوفون اصلا بتتكلم فرنسي وبتتريق على الفرنسي، ايه ده؟ اهلا وسهلا بيك، منورنا، والصوت الجميل دايما بنسمعه في بداية الفيديوهات ايضا معانا نهال، اهلا وسهلا بيكي، بنحييكي طبعا
2: حبيبتي. نهال
0: تحية لنهال أكيد. المسرح وباريس كلها منورة، إيه أخبار الكواسون؟ ومنين اللهجة الفرنسوية أو اللغة الفرنسوية الجامدة دي؟
2: والله أنا دايما بقول لهم إحنا
0: شيف فرانسيس
2: مسيو فرانسوا أولالا. دايما بقول لهم أنا أصحابي كلهم كانوا يعني أهليهم بيودوهم مدارس إنجليزي، يعني مش حاجة منتشرة قوي إن يبقى في مدرسة الناس بتودي مدرسة فرنسي في مصر. طبعا انا اهلي كانوا بيدوني مدرسه فرنساوي عشان اتعذب، يعني عشان كل حاجه بتبقى صعبه. مش عايز احرق كل اللي هقوله بكره يعني، بس النطق صعب، يعني الموضوع بياخد افورت كتير جدا في كل حته في
0: بس الشيك.
2: لا تخشيك
0: تخشيك
2: طبعا سوفيستيكي يعني.
0: بس اللي يشوفك كده بتتكلم فرنسي يعني بطلاقة يفتكرك من لبنان، لبناني صح؟ كتير ناس أكيد بتفتكر أنك لبناني.
2: لبناني بحكي باللهجة اللبناني منيح.
0: أنا
2: بحب اللبنانيين جدا على فكرة. تحية لكل اللبنانيين اللي سمعنا طبعا، وتحية لكل العرب اللي سمعنا وكل الناس اللي
0: بلال الفرنس. العصورة قالت لي كمان أنك بتتكلم لهجات كتير، حتى اللهجة الجزائرية، ودي من أصعب اللهجات، فأنا بحييك الحقيقة.
2: مرسي والله.
0: هو أنا لفيت نسمع لنا كم حاجة.
2: وش رقم صافا لاباس؟
0: وش
2: رقم صافا لاباس؟ صافا شوية. كان دايما برضو بتسأل هو ليه شوية؟ يعني هم زي يقول لك صافا شوية خويا صافا صافا لاباس.
0: من الاستعمار الفرنسي، لأن دايما كل حاجة بوتشي هنا شوية هنا في فرنسا.
2: جميلة برضو الجزائر، تحية لحبايبي من الجزائر كلهم والمغرب العربي كله.
0: لأن كل الجاليات العربية جاية تشوفك بكرة في العرض ده، هتلف في أوروبا بعرض موموس انتروما. إيه الصدمات اللي انت عايشها دي؟ يبدو الطفولة كانت صعبة ولا إيه يا محمد يا علي؟ في إيه؟
2: والله كل الناس يعني بقعد أفكر كده، التروما دي الحاجة
0: المشتركة
2: ما بين كل الناس. يعني في كل حتة في الدنيا كل واحد عنده التروما. التروما هو أنا وإنتي وكل واحد، بس إحنا لما بنسميها كده وبيبقى بحطها كأنها هي العفريت، لا هو عنده تروما، ده جاله تروما، ده هيجيله تروما، والتروما بتاعتي عملت لفلان تروما، والفلانة عملت لفلان. اتس فاين، هو ده
0: اللي
2: هي ده احنا. يعني انا عندي دايما في مثل كده بقوله، انه التروما دي بتشكلك، يعني هي اللي بتخليكي في الشكل النهائي اللي انت فيه ده، وتقدري تعدي. صار عاملة زي المناعة كده، لو
0: يعني بتبني شخصيتك من خلال التروما اللي انت عشتها. طب ايه رأيك خلينا نشوف التروما اللي يمكن اصبحت كلمة على الموضة، بدأت ازاي؟
2: في واحدة صاحبتنا قالت لي، تقول لي انا كريم ابن حبيبي جاله التروما. كريم عنده كم سنة؟ قالت لي 10 سنين. قلت لها انا عندي 10 سنين كان بيجيلي اسهال، سخونية، كحة، مش فاكر ان جالي تروما وانا عندي 10 سنين قبل كده. وحبيبي بقى كريم جاله التروما من ايه؟ قالت لي اصل هو جاب درجة وحشة في الماث فالمدرس زعق له. قلت لها انا مدرس الماث لما كان بيزعق كنت بفرح. احنا مدرس الماث كان عنده مسطرة خشب طولها متر بشبه السيف، وبرجل خشب نص متر شبه الرمح، لما كنا بنغلط كان بيبارزني ليهم. قلت له يعني لما بيجيب درجه وحشه بتعملي له ايه؟ قلت له بقول له اتس فاين، يو ديد يور بيست، دو باتر نيكست تايم، يو ديد يور بيست. انا في ثانويه عامه جبت 95%، ماما قالت لي ابقى تف في وشي لو فلح.
0: يعني ما فيش اي حاجه بتفوتك، بتراقب المجتمع بدقه طاقه يعني لاذعه وفي نفس الوقت بتضحكنا. انا عايز اعرف ازاي وصلت للمراقبه دي القويه، وازاي عملت منها حاجه دراميه مضحكه، لان هو دراما في الاخر. يعني قد ايه الحاجات بتبقى ساعات المشاهد بتبقى صعبه. يعني
2: هي هي هي حياتنا دراما، وفي حد يقول لك حياتنا اتس كوميدي. يعني انت لما محدش عايز يسمع لما تروحي سفريه او تروحي اي حته ويحصل لك اي ايفنت اتس نوت انترستينج، يقول لك تعرفي وصلنا في الميعاد، الشنط كلها طلعت، الاكل كله كان حلو، الجو كان تحفه.
0: قصدك بنركز على الحاجات يعني اللي ما هياش ايجابيه.
2: اتس نوت انترستينج ان انا اجي النهارده اقول لك كل، لكن لو جيت النهارده قلت لك ده واحنا رايحين طلع دبة في نص الطريق واحنا في البتاع واخدت الشنط مننا وطلعت، انا عايز اسمع دلوقتي يعني فاهمة، واحنا في وقع قدامنا عمود نور اتكسر، immediately الناس عايزة تعرف ايه الصعاب اللي بتعدي بيها. واعتقد ان ده ممكن يكون، انا مش عالم في المواضيع دي، بس لما الobservation بتاعتي كده انه يكون حاجة لها علاقة بالتريجر بتاع الديفنس ميكانيزم. انا عايز اعرف الخطر ده لما بيحصل للناس هم ازاي نجوا منه، او هو ازاي انا لو اتحطيت في الموقف ده هيحصل ايه. بيتهيالي ده بيبقى ريفلكس نفسي. فانا بحب اتكلم على المواقف اللي احنا بنعدي بيها صعبه واضحك عليها.
0: علشان كده اخترت انك تتكلم عن التروما. اللطيف في شغلك انه بتعرف يكون في، يعني بتعرف تخلق يعني إجماعية، كل بيلاقي نفسه باللي انت بتقوله. يعني بتحكي عن موضوع يعني كلنا احنا فعلا عارفين واحد زي كريم، وعارفين حد اخد صدمات من هنا لبكرة الصبح يعني في تربيته، بس الكل شايف نفسه في القصص اللي بتحكيها. ازاي بتوصل بتصطاد القصة دي اللي ممكن تكون مشتركة عند الكل؟
2: بحاول اكون حقيقي على قد ما اقدر، يعني ببص على الحاجات على حقيقتها وبموضوعية جدا. مش هكذب عليكي برضو في اوقات انا نفسي بستغرب انه ايه ده، هو انتوا كمان يعني من بلد مختلف، من ثقافة مختلفة، لغات مختلفة. انا مش بتكلم بس، انا بعمل الشو بتاعي باي ذا واي روما بالعربي وبالانجلش. انا عندي انجلش اديشن وعندي العربي.
0: ناقص الفرنساوي الحقيقة.
2: لسه بصراحة دي بقى
0: انا لازم تشتغل على النقطة دي.
2: هشتغل على النقطة دي ان شاء الله. بس حتى في ثقافات مختلفة خالص، مش هقولك بس عندنا في العرب، لما صحيح. بتكلم في مواضيع معينة بقول ايه ده، هو فعلا عندهم نفس الحاجة، عندهم نفس يعني لان كوميدي هاز تو بي ريليتبل، لازم تبقى ب ب ب يعني بتمس زي ما انت قلتي، هي بتعبر عننا احنا، بنقول اه صح ده بيحصل كده عندي، ده انا عديت بالمأساة دي او انا المشكلة دي كانت عندي. فأوقات انا بتفاجئ، وأوقات تانية مع الخبرة بقى مع الاحتكاك مع الناس كلها بعرف هو ايه الحاجة اللي مشتركة وبتكلم عليها بموضوعية.
0: زي قصة الزيارة، اما سمعتها القصة دي شفت نفسي فيها. ايه رأيك نسمع؟
2: وبعدين احنا ماما قبل ما نروح نزور اي بني ادم في حياتنا كانت بتقعد ساعة ونص قبل ما نروح بتدينا دروس وتعليمات زيارة الضيف. لو ادولك اكل ما تاكلش، تعايزهم يقولوا علينا ايه جعانين. لو ادولك شرب ما تشربش، نتقول علينا ايه محرومين. لو ادولك شوكولاتاية هتاخد واحدة بس ومش هتاكلها، هتحطها معايا في الشنطة لغاية لما نروح البيت. تيزو يقولوا علينا ايه مفجوعين. لا ماما، طب لما هم شايفيننا زبالة كده احنا ليه رايحين نزورهم؟
0: كلنا عانينا، كلنا عشنا المواقف دي الحقيقة.
2: ساعات فعلا كنت قاعد افكر طب ما هم
0: تعذبنا احنا الحقيقة.
2: طب لما هم شايفيننا كده الناس دي احنا ليه رايحين بنتعامل معهم ليه؟ طيب يعني في حاجة غريبة فعلا. يعني لا ما تقول ما تاكلش ما تشربش، ودي برضو حاجة من الحاجات اللي مشتركة، ودي بس دي مينلي كمان مشترك في الوطن العربي. ان احنا بنخاف على منظرنا قوي. يعني
0: صورة.
2: انه لا ما ينفعش
0: كأننا مش بشر.
2: ما ينفعش يتقال علينا كذا، وتربينا كده وتورس يعني تورست كده المفاهيم.
0: لازم الانسان يكون مثالي،
2: انت لازم يبقى انت في الصورة قدام الناس، محدش يقول علينا كذا. يعني ساعات الاتيكات ما بيبقاش بس يعني عادي، انا ممكن في البيت باكل بايدي عادي ما فيش مشاكل، لكن لو نزلت بره الشوكه والسكين ما تبص لي انت فاهم اللي هو ايه، في حاجات كده اللي هو بره منظرك لازم تبقى محافظ عليه.
0: النهارده التربيه عكس عكس تماما كل ده، واخدين راحتهم قوي الاولاد، وبننمي ده فيهم ان هم يبقوا حقيقيين. صح،
2: النهارده هم اللي بيربونا. هم اللي بيربونا يا سميره، مش احنا اللي بنربيهم.
0: بنتربى من جديد احنا.
2: هم اللي بيعلمونا بقى دلوقتي كل حاجه، بس هم ما شاء الله دلوقتي عندهم وعي جامد.
0: عشان احنا عنينا، هم اللي صح ولا اهلنا هم اللي كانوا صح؟ وهل احنا عرفنا نربي بعد الطريقه اللي احنا تربينا فيها او بيها؟ ده سؤال الحقيقه انا بساله لنفسي، ما اعرفش.
2: اهلنا صح ديفينتلي، احنا ما ينفعش حد يقول على
0: محدش يزعل طبعا مننا. طبعا
2: اهلنا كلهم كانوا صح، ولكن
0: يمكن
2: برضو
0: يمكن كانوا مقفورين شويه،
2: بس هو
0: بسيط يعني
2: تطور الحياه. يعني هرجع
0: دبلوماسي،
2: هرجع اقول لك برضو تطور الحياه. ودايما اقول لما تحس ان انت شايف ان اللهجه اختلفت وان التقاليد اختلفت وان الموضه اختلفت وما بقتش على هواك، هو مش الدنيا بترجع لورا، احنا اللي بنعجز.
0: بس قصة التروما دي النهاردة ليها معنى كبير. يعني اكيد انت اما بنتكلم عن الصدمات، يا مأساة، الواحد عارف انه هيسمع قصص مريرة وصعبة، دراما. انت في العرض بتاعك الناس بتضحك من الدراما دي. احكي لي ليه قررت، وازاي انك اولا تشتغل على العرض ده، وانك تاخده كمان مش بس يعني في العالم العربي، لا انك تيجي كمان بأوروبا، عشان عارف انه هنا في ناس كمان عانت كتير.
2: انا بقى بس ما قلت لك هي موجوده التروما، يعني عارفه اول ما هتقوليها كده ايميديتلي حد عايز يسمع، لان دي حاجه مشتركه ما بين كل الناس. بقول لك العرض انا بشتغل عليه يعني تقريبا دلوقتي بقالي سنه ونص في العرض ده، السبيشال ده. انا طبعا في الكوميدي بقالي فتره، بس في العرض ده بقالي تقريبا
0: وعلى السوشيال ميديا كمان سنة. لانك صانع محتوى ايضا.
2: فبقالي حوالي سنه ونص، يعني لما بتعمل السبيشال انا بكتب وبلاحظ، يعني زي ما انت قلتي بقى اوبزرف اللي بيحصل حواليا بدقه جدا وكده. والموضوع ده طبعا متعب جدا للي حواليا، وخاصه مراتي، يعني لان انا ساعات بتبقى تقولي كفايه تلاحظ، مش لازم تلاحظ خلاص، حاول ما تركزش.
0: وتقول كمان
2: حاول ما تركزش قوي، يعني عادي دلوقتي مش كوميدي. فبقعد اكتب، وبعدين لما قعدت سردت الحاجات كده قدامي كلها، المواضيع اللي بتكلم فيها، لقيت فعلا الحاجه الوحيده المشتركه ما بين كل ده ان هي تروما، سواء تروما انا اتعرضت لها او تروما سمعت ان حد اتعرض لها، والكونتراديكشنز بتاعتنا في الطريقه اللي بنتناول بيها. زي ما كنا بنقول كريم جاله تروما ومامته دلوقتي بتشتكي انه لا حرام، يعني المدرس ما يعملش فيه كده،
0: مش عايزين نعقده.
2: بس التروما مناعه.
0: صحيح.
2: يعني لما تفكري فيها، كريم ده لما يكبر بعد 20 سنة ويروح يشتغل وما يحققش التارجت بتاعه ولا يعمل الكي بي ايز بتاعته، مديره مش هيقول له حبيبي اتس فاين يو ديد يور بيست، مش هيقول له كده. مديره هيقول
0: مش هيستحمل كمان لو حد يعني يكلمه قال له
2: بالظبط
0: ملاحظة ما عجبتهوش.
2: فالتروما بتخلي جلدنا تخين.
0: عندك مناعة
2: عالية. برافو برافو.
0: قد ما اخدنا احنا تروما
2: بالظبط كده
0: عقدونا فقدرنا نصح من الأوقات دي كلها.
2: التروما خير من العلاج.
0: بشوفك كمان يعني العرض ده مشتغل عليه على أدق التفاصيل، بس فيه كمان ارتجال. يعني شفت الفيديوهات بتصطاد الناس، وبتصطاد كمان الاختلافات ما بين الثقافات في الدول العربية، يعني 22 دولة عربية، كل دولة فيها اختلافات برضو خاصة بيها. ازاي بتتعامل اما بتبقى يعني بنظام الارتجال ده قدامك ناس ما تعرفش عنهم اي حاجة، جايين يكتشفوا عرضك ويشوفوه ويحضروه؟
2: التعرض للثقافات طبعا، لما بسافر في بلاد معينه، لما بسافر اي حته اعمل الشو بتاعي انا بحتك مع ناس، يعني ببقى حريص ان انا اجي قبل الشو، زائد ان انا كده بسافر كتير جدا. يعني انا هواياتي قبل حتى ما اعمل الكوميدي انا بسافر، فعندي الخبره بتاعه الثقافات المختلفه في الوطن العربي او في الدول المختلفه يعني في العالم. فببقى عارف ايه الحاجة اللي بتبقى الناس يعني ايه الكليشيهات معينة مثلا في بلد معينة، او حاجة يعني ستيريوتايبس معينة في لهجات معينة في ثقافات معينة. بس الحاجة اللي ببقى حريص عليها جدا، طبعا لازم ابقى يعني دمي خفيف مع الناس، ولكن وده للأسف حاجة بقت شائعة جدا. لازم أحترم الأودينس اللي أنا قاعد قدامي، ما ينفعش إن أنا أكلم واحد وعشان أخد ضحكة تيجي على حساب كرامة الشخص اللي قاعد، أو تيجي على حساب
0: في حدود. يعني
2: هي أنا بالنسبة لي هي مش حدود، أنا بالنسبة
0: يعني
2: لي
0: الواحد مش ممكن يضحك،
2: أنا بالنسبة لي هذا الطبيعي
0: مع أي حاجة أو أي حد.
2: لا تضحك على أي حاجة بس مش تهزق، لأن للأسف بقولك دلوقتي بقى شائع جدا أن الناس تغلط، يدخلوا في أعراض، يدخلوا في حاجات لها علاقة بـ بـ يعني بجنسيات، ويعني الموضوع بدأ
0: بس ممكن أنت تضحك على موضوع بسيط بالنسبة لك أو متداول مثلا في مصر، وعند الشخص ده في ثقافته أو في قصته الشخصية تبقى خط أحمر.
2: لازم أبقى فاهم أنا بتعامل على أي، يعني ما كل بلد زي ما بقولك ليها الثقافة بتاعتها، ما ينفعش أن أنا I cross the limit بس كده ولا كده. أنا يعني حتى الناس الفيدباك بيقول انا كوميديان سيف، ما بح يعني الناس بتحس باطمئنان وهم جايين بيتفرجوا عندي على العرض، بيبقى قاعدين قدامي ثلاث اجيال، انا ما عندي العرض
0: حتى
2: بتاعي
0: حتى المواضيع المطروحه
2: ما فيش ايج ليميت، يعني مش بقول انا بلس 16 وبلس 18، ما فيش الكلام ده. انا بيجي لي ساعات ناس ما عندهم 9 سنين 10 سنين متابعيني على السوشيال ميديا، واهلهم عارفين انه احنا عارفين لما هنتفرج على موموس هو هي السيف ان احنا نستأمن انه هو اللي هيقوله مع ولادنا،
0: رغم انه الستاند اب كوميديانز النهارده في مواضيع كتير سهله بالنسبه لهم متداوله ما تنفعش خالص الجيل
2: لا انا بتعامل دايما انه انا بقدم فن يعني اي تيك برايد شويت خفيير
0: اهو
2: تريو ترو شويت خفيير
0: انه فخور جدا
2: انه انا
0: تجمع العائله،
2: بجمع العائله عندك بالظبط، ان انا بتعامل انه الناس اللي هتتفرج عليا لو الشخص قاعد والدته جنبه مش هيتسبب حرج، ابنه جنبه مش هيتسبب حرج، ودي حاجه من الفلترز اللي انا بعملها على نفسي دايما، مش هقول حاجه مش هبقى مرتاح لو ابني اتفرج عليها او والدتي اتفرجت عليها. وبحب اجمع العيله كلها.
0: جرب النكت على مين؟ على جيهان.
2: جيهان دي ماما.
0: سوري على نيهان.
2: بس انت جبتي جيهان دي منين؟
0: مش عارفه، شفت بقى في تخاطر، مش عارفه في حاجه
2: جيهان
0: على نيهان.
2: نيهان طبعا
0: انا كنت قصدي نيهان، لان نيهان هي اللي ايه بالفيديو على طول.
2: أيوة نيهال
0: على السوشيال ميديا.
2: نيهان ساعتها بقى
0: وتحيه طبعا لجيهان.
2: لا جيجي حبيبه قلبي، بيزو فابقى ساعات اعملها مع نيهان من غير يعني ايه،
0: من غير ما اقول لها
2: ان انا هقول لها انا بجرب، انا بتكلم معاها في موضوع كده سليب الموضوع كده، لقيتها بصيت لي كده اللي هو ما فيش اي رياكشن، واخد بعضي ولافف بس يوجوالي
0: دور على نقطه ثانيه،
2: يوجوالي بتضحك وساعات بتديني تيبس كمان، تقولي طب بقولك ايه ما تفكر في ايه رايك لو بصيت على وساعات بتبقى حاجات جميله جدا بصراحه.
0: طيب مين هو اصعب جمهور في الوطن العربي؟
2: ما فيش جمهور صعب في الوطن، ما فيش جمهور صعب، يعني الكوميديان اللي يقولك عنده جمهور صعب ده يبقى في
0: لا يعني، بس في ناس المصريين غير اللبنانيين غير الأردنيين، يعني متهيألي برضو في نوع من التأقلم لما بتروح تعرض في دبي بتبقى عارف انه في
2: مالتي كالتشر في دبي، كل الجنسيات موجودة،
0: كل الجنسيات موجودة،
2: بس بجد يعني ما فيش مكان روحته حسيت ان الجمهور مش متفاعل او ما انبسطناش مع بعض في المسرح او كل يعني كل البلاد روحها حلوه جدا، وفي الوطن العربي وبره الوطن العربي زي ما بقول لك از لونج يعني طالما ان الكوميديان او انا بشتغل على انه ابقى قريب من الناس والمواضيع اللي بقولها بتلمس الناس وبنضحك عليها بالشياكه مع بعض من غير ما ناذي اي شعور حد، هي الجمهور بيتفاعل. وعلى فكره الجمهور في الكوميدي عليه يعني تقل في
0: صحيح، لأن في شخصيات كتير بتقدم كوميدي،
2: يعني قصدي
0: المنافسة شرسة يعني. لا في لا المجال لا ده كمان
2: ما حسش ان الموضوع فيه منافسة، كل واحد بيبقى
0: يعني
2: عنده الجمهور بتاعه، بس
0: كتير ستاند اب كوميديز بس كل واحد عنده شخصيته المختلفة.
2: مظبوط، بس الجمهور قصدي عليه مسؤولية برضو كبيرة، ان هو مش مسؤولية، هو عنده بارت كبير، دور كبير صحيح. بيلعبه في الاكت الكوميدي، مش انا بس واقف على المسرح ولا هتبقى سيمينار الكوميدي ان انا ببقى بتكلم مع الناس والناس بتتفاعل معايا، والناس اصلا انها تنزل من البيت. وانت عارفه بقى يا سميره احنا دلوقتي تعبنا بعد ال40 بقى، الواحد نزول من البيت
0: مش
2: ده
0: كده؟
2: لسه هنزل ولسه هروح.
0: ما هو لو رجعت البيت صعب قوي انك ترجع تنزل.
2: أيوة.
0: تاني. بس يبدو ان موموز بينزلهم وبيجيبهم من بعيد كمان، بتتناول مواضيع كتيره قوي، مواضيع اجتماعيه، مواضيع الاجيال، السن الكبير ده كمان بتتكلم عنه، وكأن بتشوف نفسك بتكبر و قبلت الموضوع، بس بتشوف الفروقات دي كلها. ايه اللي اتغير يا موموز؟
2: على فكره انا يعني طبعا الحاجات دي كلها بيبقى فيها مبالغات، يعني بسموها كوميديا.
0: اكيد لازم تبالغ.
2: انا مش قاعد على طول كده على الكنبه وما بعملش حاجه يعني، لا، بس هي بتبقى هي فكره والناس كلها بتعدي بيها.
0: بس انا حبيت قصه القطر عند الصبيان.
2: أيوة.
0: والبوبيه الدمعة عند البنات. هي
2: بتعملوا كده ليه في العروسه؟ ليه بجد ليه البنات كلها بتقطع ايدين العروسه وبتقلعوا
0: وترميها وتشوط فيها؟ اكشن اكشن، وانتوا قاعدين بتتفرجوا على القطر.
2: هوا.
0: يا سلام.
2: هوا.
0: مسلمين قوي. بس في نفس الوقت علاقتك مع جمهورك جميله جدا، وخلينا نقول بسيطه، يعني بتتعامل معاهم كانهم اصدقائك، وفي حاجه ملهمه جدا لانك بتختار مواضيع ممكن تخلي الناس تفكر. يعني انا شفت لك فيديو بتقول انه الناس اللي بتبقى على انترنت وبتكتب حاجات ما هياش لطيفه وبتتريع على الناس، فبتحاول كمان توعي الناس من خلال حضورك والمحتوى بتاعك.
2: ميرسي ان انت خدتي بالك، يعني دي حاجة بتفرحني ان انا فعلا لما بعمل الموضوع ما بتكلم في مواضيع حتى لو هي فيها كوميدي
0: في احساس بالمسؤولية برضو.
2: مش هقولك بقى ان انا رسالة وانا يعني مش هقفر الموضوع.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة رندا رزق الله، المحللة النفسية والأستاذة في جامعة دمشق. أذكركم بأنكم تستطيعون التفاعل مع حلقتنا اليوم وطرح الأسئلة على ضيفتي دكتورة رندا رزق الله من خلال الكتابة إلينا بأسئلتكم على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب، ومن خلال الاتصال بنا إلى رقم الاستوديو. وسن نبدأ باتصال هاتفي وصلنا من غالب من سلطنة عمان. مساء الخير غالب.
2: أهلين، مساء النور سنيتا.
1: أهلا فيك وأهلا بكل مستمعينا في سلطنة عمان. أهلا بك، تفضل دكتورة رندا. عم تسمعك.
2: شكرا، أنت دائما منورة على الشاشة.
1: شكرا شكرا يا غالب. يعني شكرا على المتابعة يعني اليومية.
2: جدا احنا نستمتع صراحة ونستفيد منكم كثير.
1: شكرا.

0: أهلين دكتورة رندا، صراحة حديث اليوم جميل جدا، وأنا بالنسبة أنا صراحة دكتورة وأعاني من هذه المشكلة اللي هي أنا كثير يعني أحب أشارك أتكلم مع الأصدقاء مع الأهل مع زملاء العمل، بس في بعض الأحيان للأسف يعني عندي مشكلة في مواضيع معينة، يعني تكلم موضوع معين أريد أشرح ولا شيء يصلني حالة كذا مثل النسيان أو الارتباك أو الخوف، ما أعرف كيف أسميه بهذه الطريقة، بس يعني مش يعني هو ما أعتقد خوف، بس ممكن ارتباك والنسيان في مواضيع معينة كذا ما أقدر أكمل بالطريقة اللي كنت أنا حاطنها في ذهني. أما في الكتابة فممكن أعبر بشكل أفضل، يعني كتابة واتساب أو أي كتابة كانت يعني، أما عند المواجهة شوية أحس في أشياء تربكني يعني.
1: تفضل يا دكتورة رندا.
2: هلا هو هذا بده تدريب، يعني غالبا التدريب هو اللي بيساعد هذا الشيء، انه الواحد يحط موضوع مثلا على القليلة مع الناس اللي بيعرفهم متعود عليهم وكاسر الخجل يعني او الخوف ما قدامهم، بجوز مثل ما قلت مو خوف، هو يكون ارتباك وعدم تركيز لما يكون في جمهور، لما يكون في ناس فبالتركيز بيصب او تروح المعلومات بيختفي المعلومات بيختفي اسماء بيختفي اشياء بده يحكيها بتقوم بتروح، فبيحكي معلومات اقل من اللي كان ناوي يحكيها، فهي بدها تدريب يعني غالبا مع الناس اللي بتعرفهم، تحط قبل ما تقابلهم تقول انا بدي احكي عن هالموضوع، لو جلسه عاديه لو شو ما كانت يعني ولا بدي أحكي عن الموضوع بدي أقول هيك بدي أقول هيك بدي أقول هيك، مثلاً تسلسل الأشياء بذهنك وتعمل لهم مثل نقاط، يعني نقاط بعقلك وقت اللي تكون قاعد بتعمل كليك على كل نقطة براسك مثل كأنه بالكمبيوتر، كأنك عم تعمل كليك على الكمبيوتر وبتفتح نقاط الأساسية، يعني دايماً الواحد يحفظ النقاط الأساسية ويحاول يشرح من بعدها، هاي
0: مدة تدريب يعني ما دكتورة. بس شوية ملاحظة، أنا ما أعتقد يعني هي وقت اللي أنا عشان أنا تعاملت من زمان معهم وكذا طبيعي، مرات يعني في قراءة أتكلم كلام يعني كثير أنا حتى ممكن أصدم من نفسي يعني في الكلام، أما التدريب أنا أحس يعني أنا تقريبا الحين عمري 48 سنة وفي هذا المجال ومع الأهل أحب أشارك من صغري يعني ومعروف يعني في طريقة كلامي، بس أنا ممكن ما يلاحظوني، أنا ألاحظ نفسي بس ما مش يعني ظاهر عندهم.
2: أنا ما عم بحكي عنهم، عم بحكي عنك أنت لتقدر تحكي كل النقاط اللي أنت ناوي تحكيها بهي الجلسة، مثلا مثل وقت الواحد يفوت على ميتينج يكون محضر شو بده يقول، واحد اثنين ثلاثة أوكي، بس هون ممكن يكون عندنا التركيز لأنه التركيز والذاكرة مع العمر بيقلوا، وبالأخص أحيانا بيمر الواحد بضغوط نفسية فبتصير في عندنا تشتت بالانتباه، ما بيعود في تركيز صحيح. كثير ما بيعود مخك صاحي للأشياء اللي يقولها مثل ما هي وفي كنترول عالي عليها، فبتصير بضيع بالتفاصيل وبضيع بالأشياء اللي بده يقولها، بس هي مع الضغوط النفسية يعني بترافقها، وغالبا هلأ عم يصير في إنه أوميجا 3 في نوع من أنواع زيوت السمك وهيك يعني بتساعد على بتزيد التروية بتزيد التركيز، فهي نوع من السبليمنت يعني ما لها دواء، فممكن إنه تساعد على التركيز أكثر، والرياضة طبعا الرياضة دائما نقول يعني هي اللي بتساعد على تروية الدماغ وهي تساعد على التركيز أكثر.
1: نعم غالب، هل ساعدتك يعني دكتورة رندا؟
0: صراحة جدا جدا والله لا يعني دي بخط معلومة فادتني وحطيتها في بالي، بس دكتورة شوية آخر سؤال اللي تفضل. هو يمكن أنا لاحظت نفسي لما أقابل أشخاص كذا معينين اللي هم ممكن أنا قريب منهم أو أنا يهموني يعني أقصد
2: يعني أحيانا طبعا يعني الشخص بيفرق اللي أنت عم تحكي معه، يعني إذا في حالة معينة إذا في مثل وقت الواحد بيشوف حدا مديره طبعا بيختلف لما بيحكي مع حدا بيحبه أو حدا صاحبه أو رفيقه أو ابنه أو مرته أو حبيبته طبعا بدها تفرق القصص، يعني الاتيتيود كله بيفرق، الموضوع اللي بدك تحكي فيه بيفرق، الافكار وتسلسلها بتفرق، راحتك بالحكي، درجه راحتك، قديش تسمح لحالك، وين الحدود يلي بتسمح لحالك انك تحكي فيها، كلها بتفرق طبعا، يعني مهم هذا الشيء.
1: نعم، شكرا شكرا دكتورة رندا رز الله، شكرا غالب على اتصالك بنا، تحياتي لكل مستمعينا في سلطنة عمان. وننتقل إلى السودان الآن مع أسئلة وصلتنا في رسالة نصية. مساء الخير، تحية طيبة للدكتورة رندا رز الله ولك يا العزيزة سونيتا، شكرا لك. هل الإصابة بالفوبيا الاجتماعية قد تكون بسبب الجينات الوراثية؟ وسؤال آخر خارج الحلقة، هل الشخص يستطيع أن يعيش بلا أصدقاء؟ وشكرا. إذن شو رأيك؟
2: هلا يعيش بدون أصدقاء يعني رح يعيش بالغابة، رح يعيش على القمر يعني، أو بالمريخ.
1: نعم.
2: يعني مع الحياة إجباري أنت بدك تحكي وتتعامل مع الناس، وبدك تعيش ضمن عائلة وضمن تجمعات، ما فيك يعني تعيش منعزل عن العالم يعني.
1: نعم.
2: وغير صحي طبعا، غير صحي ابدا، لا للعقل ولا للتفكير ولا للشخصيه، انه يعيش ينعزل الواحد عن الاخرين، لانه لما بينزل على الوسط الاجتماعي وبيحكي مع الناس بيصير في عين اخرى هو عم يشوف حاله فيها، يعني هو بيصير عم يشوف حاله بعيون الاخرين انه هن كيف شايفيني، فبيصير بيطور حاله بيشتغل على حاله. اما لما يكون قاعد هيك لحاله بينه وبين، بيقول لك كثير بيقولوا انا تخلفت لاني قعدت لحالي، او ما عم بطلع على الشغل، او انا وقفت شغل انت تخلفت وتراجعت، او من وقت ما وقفت دراسه، هي كثير بنسمع عليه، ليش عم يقول تخلفت؟ وما تخلف هو لانه صار الافكار نفسها عم تدور براسه، ما في تجديد، ما في انفتاح على الاخرين، ما في كسر لدوائر التفكير لا يقدر يجدد، يعني يروح لأفكار جديدة ويناقشها مع حاله ويرجع يستنتج منها نتائج جديدة، فهيك بيوقف الدماغ عن الإبداع وعن التفكير، فلا ما له صحي أبدا هو الانعزال. بالنسبة للخوف، إذا هو جيني الخوف الاجتماعي جيني أو لا، هلا في دراسات بتشير للموضوع جيني، بالأخص لما أخذوا مثل ما عم قلك الأعراق من مختلفة، أخذوا العرق الأصفر، العرق حتى الهنود الحمر، الهنود الأفارقة، الأوروبيين، أخذوا يعني من هاي بسموها عبر حضارية، دراسات عبر حضارية، وأخذوا توائم كمان، فلاقوا أنه إيه في تأثير للجينات، ولكن كيف يكون التأثير الجيني؟ بدرجة التروية للدماغ، التشبيك بين الخلايا العصبية بالدماغ، يعني الموضوع بيكون بيولوجي أكثر من أنه هو نفسي. الوراثة التربوية البيئية، يعني البيئة العائلة هي كيف تأثر على الولد، نحن نفكر جينات، بس هو عم يشوف أبوه وأمه مستحيين، ما عم يستقبلوا عالم، ما بيحبوا يتواصلوا كتير، ما بيحبوا يحضروا أعراس وحفلاته، بينعزموا ما بيروحوا، بيقولوا عيب وما بيصير وبيصير ولازم وما لازم، وشو بده يحكوا علينا العالم، هي كلها هي من التربية. فنحن شو بنفكر انه هي جينات، هي لا ما لها جينات، يعني هون بدنا نفصل بين الوراثة البيئية الأسرية والوراثة الجينية حقيقة، فهدول الموضوعين. فنحن غالبا البيئة اللي بيربى فيها هي التأثير الأكبر للطفل، بالأخص إذا كمان ترافقت مع تربية قاسية، مع تعنيف، مع إذلال، تعنيف، إساءة، مثلا تروما، قصص كثيرة، هي هي كلياتها بتأثر على موضوع الخوف، كثير ارتباط عالي يعني مع موضوع الخوف الاجتماعي أو الفوبيا.
1: نعم، شكرا. نواصل معك، والسؤال وصلنا من لبنان، كيف من الممكن أن نتخلص من فوبيا الحيوانات؟ أنا أخاف كثيرا من الكلاب والقطط، وشكرا. إذن
2: يعني أول شيء، إذا أنت كثير مهتمة بأنه أنت لازم تتخلصي من هذا الخوف، فهذا بده يشتغل عليه بعلاج نفسي، يعني بده جلسات وبده ينحكى ليش انت كل دين ندور على الأسباب، نشوف نحلل المواقف كلها، شو عم تعني لك أو ترمز لك هالحيوانات، ليش بتخافي منها كلها، يعني هاي بده شغل جلسات عليها ثيرابي. أما إذا مالك مضطرة لتتعاملي وتتقبلي الحيوانات فأوكي، أنا بخاف من الحيوانات، بخاف منها خلص، يعني مالي مضطرة أني أتعامل معها، يعني غير الخوف الاجتماعي، يعني بالخوف الاجتماعي أنت مضطرة تتعاملي مع العالم، فما بصير تكوني منعزلة عن الناس يعني.
1: نعم شكرا. نواصل معك ورسالة صوتية وصلتنا من موريتانيا نستمع إليها.
3: شكرا لكم مسبقا. سؤالي، هل الانطوائية والرهاب أو الخوف الاجتماعي وجهان لعملة واحدة، أم أنهما يشتركان في بعض الخصائص ويختلفان في أخرى؟ وكيف نعرف أن الشخص الذي أمامنا أو يسكن بالقرب منا شخص انطوائي أو يعاني من رهاب وخوف اجتماعي؟ وكيف يمكن أن نساعده بطريقة إيجابية لنخرجه من تلك الدائرة؟ وشكرا لكم.
2: شكرا لك. الانطوائية والخوف الاجتماعي ما كتير فينا نفصل بيناتهم نحن كحدا عم يشوف من برا من بعيد، أما هو بيحس فيهم، يعني المنطوي هو ما بيحب كتير يخالط، ما بيحب يطلع، ممكن إذا انجبر وطلع يكون أكتف، يعني يكون عم يحكي، يكون عم يشارك أوكي، بس إنه بس يرجع إنه لا يا ريتني ما طلعت، بيحب يعني يكون بيقلل كتير الخروجات والمواقف اللي فيها المواقف الاجتماعية، تواجد بالمواقف الاجتماعية. أما يلي عنده فوبيا اجتماعية وهو مثلا بده يعمل ميتينج، هو مضطر أنه يكون باجتماع معين بشغل معين، يحكي بطريقة معينة، يعمل بريزنتيشن، هون هو بيحس فيها، أنت ما رح تحس فيها، يعني نحن كحدا مراقب خارجي قليل ما نحس إلا إذا ظهرت كثير الأعراض صارت واضحة، يعني ممكن هو يحس بأنه صوته تغير، ضربات قلبه تغيرت، في تعرق، في احساس بانه هو افكاره ما عم تتدفق مثل ما لازم، لا عم تجي كتير صحيحه، يعني كتير قليله ونادره، وبالزور عم يطلع الافكار ليحكي فيها، عم يحس بشد بحنكه، بشد برقبته، بجسمه، بكتافه، كل هاي هو بيحس فيها، يعني بيعرف الفرق بين الانطوائيه والفوبيا الاجتماعيه. هلا كيف بدنا نساعده نحن كناس خارجيين؟ غالبا يعني حسب درجة الفوبيا أو العزلة الاجتماعية أو الانطوائية، بعدين المرتبطين غالبا بأمراض باضطرابات نفسية، فالأفضل أنه نحن نسأل استشارة نفسية نشوف إذا في وراء هالفوبيا أو هالانطوائية اضطراب نفسي بحاجة لعلاج، فمنعالجه لحالة بتنحل الانطوائية والفوبيا الاجتماعية. أما هيك بس يعني هو شخص كتير منيح وأكتيف وكذا، بس هو عم ينعزل وهيك، لأنه العزلة كتير بتدلنا على بدايات الاكتئاب، أحيانا ما بيحس الواحد فيها فجأة بيلاقي حاله نازل بالاكتئاب. بهي الطريقة إذا منسأل استفساري ومنحاول نسأل إذا هي هي قديش درجتها، هل هي عم تأثر على إنتاجيته، على حياته، على شغله أو لا.
1: نعم شكرا دكتورة رندا. ننتقل إلى قطر مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
4: مساء الخير مدام سنيتا، يعطيك العافية. شكرا لك للدكتورة على البرنامج. سؤال للدكتورة، أنا عندي فوبيا من قياس الضغط وقياس السكر، بتوتر جدا وخاصة ساعات بكون في تحاليل، كيف بدنا نتجنب هالموضوع؟ في شيء حيلة نفسية نتغلب عليها؟ شكرا.
1: شكرا لمستمعنا. تفضلي دكتورة رندا.
2: شكرا لك. هلا هي هذا موضوع المخاوف الطبية، المخاوف يسموها من الروب الأبيض، يعني من كل شيء فيه له علاقة بالطب وله علاقة بالفحص، وإنه من نروح نعمل تيبدأ تطلع نتيجة فمخاف من النتائج. هي بقى بدنا نشوف ارتباطاتها من أنت وصغير بشو كانت مرتبطة بطفولتك، كيف كانت، فأنت تبحث بجذور هي المشكلة، أنت لأنه هذا أعراض، هي أعراض وغالبا بتكون هي أعراض لانكزايتي، لقلق، فنحن نشوف هذا القلق من وين جاي وكيف بدنا نعالجه. غالبا بقدر اعطيك نصايح عامه لانك تعالجه، بس ما بتحل المشكله. المشكله بنحلها دائما من جذورها، بندور على اسبابها ومنخاف انه هي تكون اعراض لقلق، قلق معمم، قلق عام يعني، مو بس قلق من الاختبارات الطبيه. فنفحص بهذا الاتجاه ومنشوف بنعمل التدريبات الثانيه اللي هي بيقولوا عنها الرياضه، التمارين التنفس، تمارين الاسترخاء. الاسترخاء التخيلي كثير بيفيد، بيحكوا عنه العلاج السلوكي بيفيد بهذا الشيء.
1: دكتوره رندا، بعد عندك اسئله كثير وباقي من الوقت فعلا دقيقتين على الاكثر. اذا من سوريا هذا السؤال من مها، بتقول ممكن اسأل الدكتورة عن تأخر المشي عند الطفل بعمر سنة وثمانية أشهر، هل هو جيني أو نوع من الفوبيا رغم استبعاد الأسباب الطبية؟ إذن ليس هناك من أسباب طبية.
2: تأخر المشي غالبا يعني بهذا العمر ما بنقول تأخر، يعني في منهم لسنتين، سنتين ونص لينطلق الحكي والمشي. لا أنا مالي مختصة بهذا الشيء حتى. أنا مالي يعني هذا بده يسأله طبيب أطفال
1: طبعا.
2: بس ما بيكون يعني ما مستبعد يكون التأثير نفسي.
1: نعم شكرا.
2: التأثير هو غير للحكي، يعني غالبا عن النطق ممكن يكون في تأثيرات نفسية، بس بهذا العمر برضو نحن ما منقول إنه في
1: تأخر. شكرا.
2: شوي مالك.
1: نبقى في سوريا وجميل طرح عليك هالسؤال، تحية لكما. أنا لا أشعر بالخجل كثيرا، لكن أثناء الاجتماعات في مجال العمل أنا لا أحب الحديث كثيرا، أكتفي بطرح سؤال معين والإجابة عنه. أشعر بالانزعاج من بعض الناس الذين لا يعطون مجال للآخرين بالتحدث، وشكرا جزيلا. إذن
2: يعني هذا مثل انه يعني اليود يتقيل، يعني هو الثقيل اللي ما بيحكي ويحكي كلمه. لا في ناس فعلا بيقول لك ما اعطوني كرسي بالحكي، لانه يعني في ناس تسلسل تدفق الافكار بيكون هو ابطا من غيرهم. في ناس تدفق الافكار سريع ما بيعودوا يلحقوا، بيقول لك انا بدي احكي كل شيء بس عم تجي الافكار بسرعه بسرعه بسرعه، فبيعبوا الوقت كله، بيعبوا ما في صمت لحتى الاخر يحكي. حق معك يعني انه لا، المفروض يكون في توازن. يعني لما بتكوني مع شخص عم تحكي وهو عم يحكي كل الوقت، فانت ما رح تحكي اكيد يعني.
1: طبعا. وكمان بيكون قال كل شيء فما عندك شيء تحكي.
2: تمام. ممكن.
1: في نهاية الحلقة دكتورة رندا، لك تحيات خاصة من الكويت من كاتيا، من مستمعتنا كاتيا هونيك. شكرا لك كاتيا. شكرا. تحية لكم. تحية لك. شكرا لكل مستمعين الذين تابعوا حلقتنا اليوم وتفاعلوا معنا. شكر كبير لك دكتورة رندا رز الله، أنت المحللة النفسية والأستاذة في جامعة دمشق، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة المباشرة. شكرا ريتا محمود، شكرا لك جودي باطري. أعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. بو ويك أند للجميع. إلى اللقاء. باي باي.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشري، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
3: 4 صباحا بالتوقيت الفرنسي، أهلا بكم مستمعينا في فترة صباح مونتي كارلو الدولية، بث مباشر من العاصمة الفرنسية باريس.
4: مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، صباحكم سعيد، نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية، ونستمر معكم حتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
3: يرافقني في هذه الفترة كما يرافقكم أيضا رضا جودي. صباح الخير رضا.
4: صباحك سعيد محمد بوشيبا، كما ستتناوب معك زميلة لميس زين الدين في تقديم نشرات الأخبار. نجوى بن مبارك تقدم لنا المواجيز، شيرين ناصر معنا في فقرة القراءة قراءة في الصحف، سليم فريني في التنسيق، وفالنتين على الهندسة الصوتية. ونبدأ هذه الفترة الصباحية بنشرة إخبارية مفصلة، هي معك محمد.
3: شكرا لك رضا، ونستهلها بالعناوين. الحوثيون يستهدفون مطار الرياض، والسعودية تعلن وقوع أضرار في العاصمة. مقتل 7 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. وفي جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود. مقتل 30 شخصا على الأقل بضربة روسية استهدفت حافلتين شرقي أوكرانيا.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. صعدت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على السعودية، مستهدفة تعطيل حركة الطيران والمنشآت النفطية في المملكة، في هجمات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وألحقت أضرارا جسيمة بطائرة. وأعلنت الجماعة استهداف مطار الرياض، محذرة الموظفين من الاقتراب من محطات الطاقة التي قالت إنها ستستهدفها في هجمات مقبلة. من جهتها استهدفت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية مواقع عدة للحوثيين. تفاصيل أوفى مع أحمد الديحاني، الرياضة.
5: بعد استهداف لمطاري أبها والرياض، قتل على إثره 3 من المدنيين، هما سيدتان من الجنسية الجزائرية والجنسية المغربية، بالإضافة لمقيم سوداني. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط، فيما كشف الدفاع المدني عن سقوط شظايا لاعتراض صاروخ باليستي في الرياض، نتج عن ذلك أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. وكانت الميليشيا المدعومة من إيران بصدد استهداف أعيان مدنية استراتيجية ومنشآت اقتصادية نفطية، فيما كثفت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض عملياتها الهجومية باستهداف 82 موقعا للميليشيات. وتوحد المتحدث الرسمي للتحالف العقيد المالكي بألا تمر الاعتداءات على المملكة دون رد. إلى ذلك نفت مصادر إعلامية وجود نية أو توجه حاليا لجلب قوات سورية للحدود الجنوبية من المملكة. أحمد الديحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
3: في السياق نفسه، قال رئيس الأركان القوات المسلحة الفرنسية إن فرنسا والسعودية تدرسان عدة خيارات، من بينها استخدام أصول عسكرية فرنسية للمساعدة في حماية ميناء ينبع النفطي. من جهتها قالت تركيا العضو في حلف شمال أطلسي إنها تقدم دعما دفاعيا وتقنيا بشكل أساسي للمملكة لمساعدتها في مواجهة هجمات الحوثيين. بدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده لن ترسل قوات لمحاربة الحوثيين في اليمن. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك غده في أنقرة مع وزيرة الخارجية المجرية أنيتا أوربان أن اتفاق مكة هو اتفاق دفاعي وليس اتفاقا هجوميا. حسن طهراوي، أنقرة.
6: موقف واضح عبر عنه وزير خارجية تركيا بأن بلاده لن ترسل قوات عسكرية إلى اليمن لمحاربة الحوثيين، وما يمكن أن تقدمه أنقرة بحسب ما أعلن هو إرسال دعم تقني ودفاعي للمساعدة السعودية لصد هجمات الحوثيين. وترى تركيا بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل المشكلة القائمة في اليمن. تركيا العضو في حلف مكة إلى جانب باكستان والسعودية، ما زالت بحاجة لإحالة هذه الاتفاقية إلى البرلمان التركي لإقرارها. زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية أزجر أزال حذر من مخاطر إرسال جنود أتراك إلى اليمن لخدمة أجندات خارجية بحسب قوله، وطالب بضرورة إحالة اتفاقية مكة إلى البرلمان التركي لمناقشتها، وحذر الحكومة من مخاطر الدخول في مغامرات غير محسوبة. وترد الحكومة التركية على هذه الانتقادات بالقول إن دورها بحسب اتفاق مكة هو في إطار دفاعي وليس هجومي. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولي.
3: في تطورات الحرب في منطقة الخليج، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مستبعدا شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل. وفي سياق متصل، كشفت مجلة ألمانية أن برلين تلقت تحذيرات من إسرائيل بشأن إدراج إيران قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا ضمن بنك أهدافها العسكرية، ولم يعلق الجانبان الأمن الألماني والأمريكي على هذه المعلومات. منصف سليمي، برلين.
7: هل ستستهدف إيران قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا؟ حسب مجلة فيرتشافتس فوخة الألمانية، فإن مسؤولين غربيين وإسرائيليين حذروا ألمانيا من أن منشآت وقواعد أمريكية على أراضيها تكون قد وضعتها الاستخبارات الإيرانية في بنك أهدافها ضمن سيناريوهات تطور المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة. الجانبان الألماني والأمريكي لم يعلقا لحد الآن على هذه المعلومات، لكن مصادر أكدت أن إسرائيل هي من حذر شريكيها الألماني والأمريكي من خطط إيران باستهداف منشآت وقواعد دعم للعمليات الأمريكية وخدمات الإمداد والتموين تستخدمها واشنطن على الأراضي الألمانية، وخصوصا بقاعدتي رامشتاين وسباغندالم جنوب غرب البلاد، حيث توجد قواعد أمريكية جوية ومراكز قيادة للعمليات الأمريكية في أوروبا وحتى في البحر الأبيض المتوسط. ورغم ما أعلنته إدارة رئيس دونالد ترامب بتقليص وجودها العسكري هناك، ما تزال تستخدمها بشكل استراتيجي. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
3: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بشاكيان قبيل قمة إقليمية في تركمانستان، وجدد خلالها استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. نبقى دائما في تطورات الحرب في منطقة الشرق الأوسط والخليج، حيث عادت حاملة الطائرة الأمريكية USS أبراهام لينكولن إلى مينائها على الساحل الغربي للولايات المتحدة بعد انتشار طويل شاركت خلاله في الحرب على إيران وأثار مخاوف بشأن صحة أفراد طاقمها. إلى تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث قتل 7 أشخاص في ضربات إسرائيلية بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن 3 منهم كانوا عناصر في فصائل الفلسطينية. نجوى بن مبارك.
8: حصيلة جديدة للقتلى في قطاع غزة بعدما أودت ضربات إسرائيلية بحياة 7 فلسطينيين في مناطق متفرقة. قتل 6 منهم في مدينة غزة جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة بحسب الدفاع المدني ومستشفى الشفاء. وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 من القتلى ينتمون إلى فصائل فلسطينية مسلحة تم استهدافهم في ضربتين منفصلتين، فيما أشار إلى أنه يتحقق من التقارير المتعلقة بالقتلى الآخرين. في قبل نفت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية ووصفتها بأنها أكاذيب وافتراءات، محذرة من أنها قد تمهد لاستهداف المنشآت الصحية مجددا. وأوضحت الحركة أن المستشفيات المتبقية في القطاع تواجه ظروفا كارثية بسبب القصف والحصار ومنع إدخال المستلزمات الطبية فضلا عن اكتظاظها بالمرضى والجرحى. ووفق وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد القتلى منذ اندلاع الحرب 74,100 شخص، فيما قتل ما لا يقل عن 1450 شخصا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
3: إلى جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة في جنوب لبنان الذي تحتل فيه إسرائيل مساحات واسعة منذ الحرب مع حزب الله في وقت سابق من العام الجاري. وبمقتل هذا الضابط يرتفع إلى 17 عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ تراجع أعمال العنف بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. سياسيا أكد رئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان.
9: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس في زيارة لها إلى بيروت التقت خلالها عددا من المسؤولين بينهم الرؤساء الثلاثة. أكدت كلاس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدات اللازمة إلى لبنان، لا سيما للجيش وقوى الأمن والجهات التي تعنى بالنواحي الاجتماعية والإنسانية. وفي هذا الإطار تسلم الجيش اللبناني هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في قيادة اللواء اللوجستي في كفر شيما، تضمنت آليات هندسية وآليات نقل ومولدات كهربائية، إضافة إلى معدات مختلفة، وذلك في إطار تعزيز القدرات العملانية لوحدات الجيش وتأمين حاجاتها اللوجستية في ظل ما تنفذه من مهمات في مختلف المناطق اللبنانية خلال المرحلة الراهنة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: إلى الشأن السوداني، حيث اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور لمدة 2 من دون توسيع نطاقه ليشمل بقية أنحاء السودان كما كانت ترغب الولايات المتحدة. أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. تصعيد روسي دامي يضرب مدنا أوكرانية، حيث قتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء ضربة روسية استهدفت حافلتين في كراماتورسك، المدينة الكبرى القريبة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا. وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن بلاده تسعى إلى الحصول على دعم إضافي لأنظمة الدفاع الجوي وذخائر لطائرات F-16. محمد الزاوي، كييف.
10: ظلام دامس خيم على كييف التي تواجه تبعات الهجمات الروسية المتواصلة على البنية التحتية. دوي انفجارات وصفارات الإنذار وحالة التأهب الجوي عادت ليلا إلى المدينة التي تشهد ضغطا واضحا بهجمات المسيرات. محيط كييف كان مركز الاستهداف، حيث تعرضت مستودعات ومنشآت حيوية للقصف في مدينة بروفاري ومدرسة لأضرار في مدينة برشاغيفكا. يأتي ذلك وسط تصعيد روسي أوقع العشرات بين قتلى وجرحى في هجمات متفرقة على كييف ومناطق أخرى في البلاد. الرئيس زيلينسكي أعلن أن بلاده تعد ردودها على موجة التصعيد الروسي وتعمل عبر القنوات المتاحة مع الشركاء للحصول على دعم إضافي. سياسيا، من المقرر أن يلتقي مفاوضون أوكرانيون المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الولايات المتحدة اليوم وسط مساعي لإعادة تحريك المسار الدبلوماسي، كما سينضم للمحادثات وفد أوروبي وفق تأكيد الرئيس الأوكراني الذي أشار بأن المحادثات ستتناول قضايا راهنة بينها التمويل والدفاع الجوي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
3: في موضوع آخر، أعلنت كوريا الجنوبية استدعاء سفيرها لدى أوكرانيا وسط تفاقم خلاف دبلوماسي بشأن نقل أسيري حرب كوريين شماليين إلى سيول. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قد كشف الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده سلمت سيول جنونديين كوريين شماليين بعد أسرهما خلال قتالهما إلى جانب الجيش الروسي. قالت رابطة مشغلي شبكة نقل الغاز الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قادر على تلبية الطلب على الغاز خلال فصل الشتاء، لكن مخزوناته تراجعت إلى مستويات منخفضة تاريخيا ما يستدعي مراقبتها عن كثب. وهنا في فرنسا، تظاهر عشرات الآلاف من الطلاب المدارس الثانوية والداعمين لهم في أنحاء البلاد مع استمرار الاحتجاجات بالتزامن مع دعوات إلى تنظيم حشد كبير في 13 من أكتوبر الجاري. نجوى بن مبارك.
8: وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت مشاركة أكثر من 70,500 شخص في التظاهرات، بينهم أكثر من 20,000 في العاصمة باريس، فيما أوقفت الشرطة ما يزيد عن 500 متظاهر. ورغم الطابع السلمي لغالبية المسيرات، شهدت بعض المناطق مواجهات وأعمال تخريب، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات والقنابل الصوتية وسط اتهامات بالإفراط في استخدام القوة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن وزير التعليم إدوار جوفري الاستعانة ب3,000 معلم بديل على أن يتوزعوا على المدارس بين الجمعة والثلاثاء، ويطالب الطلاب بتحسين المباني المدرسية والحد من اكتظاظ الفصول وتوفير بدلاء عن المدرسين المتغيبين خصوصا في الأحياء الشعبية. من جهته تعهد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورني وضع خطة لمعالجة الأزمة قبل نهاية الشهر، فيما طالب ممثلو الطلاب باجتماع مباشر معه لعرض مقترحاتهم بالتزامن مع الدعوة إلى احتجاجات جديدة الثلاثاء المقبل.
3: في بولندا طعن مراهق يبلغ من العمر 15 عاما حارسة في مدرسته السابقة حتى الموت، وأصاب شخصين بالغين آخرين، وذلك غدا هجوم الممثل بسكين أسفر عن إصابة 9 أشخاص في مدرسة ثانوية بولندية بحسب ما أعلنت الشرطة. نهاية النشرة، تذكير بأهم عناوينها. الحوثيون يستهدفون مطار الرياض والسعودية تعلن وقوع أضرار في العاصمة. مقتل 7 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. وفي جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود. مقتل 30 شخصا على الأقل بضربة روسية استهدفت حافلتين شرقي أوكرانيا. نهاية النشرة، العودة إليك رضا جودي.
4: شكرا لك محمد بوشيبة، قدمت لنا النشرة الإخبارية الأولى. فقرت صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة معكم مستمعينا، ابقوا معنا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
3: ومن أين نبدأ رضا؟
4: نبدأ جولة أحوال الطقس من العاصمة السعودية الرياض. أجواء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية. غيوم متفرقة في الكويت مع 39 درجة مئوية. في المنامة الجو صحو، درجة الحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية. في الدوحة أيضا تصل درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية. في مسقط مع سماء صافية تماما. في صنعاء أجواء صافية مشمسة، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية.
3: المملكة العربية السعودية، المطارات والقواعد الجوية والمنشآت النفطية تتعرض لهجمات متصاعدة من الحوثيين، وذلك بعد تعرضهم لخسائر في المعارك البرية مع القوات الحكومية.
4: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
11: يتجه الحوثيون في اليمن إلى تصعيد أكبر لهجماتهم ضد السعودية، ردا على خسارتهم مزيدا من المواقع أمام تقدم قوات الحكومة اليمنية برا في مختلف الجبهات شرقا وجنوبا وغربا. وفي الأيام الثلاثة الماضية تركزت الهجمات على المطارات والقواعد الجوية في الرياض وأبها وخميس مشيط، بالإضافة إلى استهداف المنشآت النفطية. وشن الحوثيون أمس 3 هجمات بصواريخ باليستية على العاصمة الرياض ومطار الملك خالد، ومع أنه جرى اعتراضها إلا أن الشظايا أحدثت أضرارا في روضة أطفال وعيادات طبية كما أعلنت السلطات، إلا أنها لم تعلن عن إصابة 3 طائرات على الأقل بأضرار جسيمة، وفقا لوكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر شاهدت دخانا يتصاعد من إحداها، ما أدى إلى تعطل الرحلات الجوية. وأعلنت شركة

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز للأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير لميس، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض 3 مرات، ما تسبب بحسب السلطات بوقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء تساقط شظايا في العاصمة التي تواجه منذ أشهر هجمات غير مسبوقة. وفي الموازاة دعت الولايات المتحدة رعاياها إلى توخي اليقظة المشددة. في قطاع غزة قتل 7 أشخاص في ضربات إسرائيلية بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة في جنوب لبنان. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات أمس مع نظيره الإيراني مسعود بازكشيان قبيل قمة إقليمية في تركمانستان، وجدد له استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. جاء هذا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. كما استبعد ترامب شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الولايات المتحدة في تشرين 2 نوفمبر المقبل. قتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء ضربة روسية على حافلتين في كراموتيرسك، المدينة الكبرى القريبة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا، في إحدى الهجمات الأكثر دموية التي شنتها موسكو خلال الأسابيع الأخيرة وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات. وأبلغ مصدران أمريكيان أن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في مدينة ميامي اليوم الجمعة أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. هنا في فرنسا تتواصل الاحتجاجات الطلابية، حيث تظاهر 10,000 في أنحاء البلاد، منهم أكثر من 20,000 في باريس، تزامنا مع دعوات لحشد كبير في الثلاثاء المقبل في ظل إعلان الحكومة الاستعانة ب 3,000 معلم بديل في محاولة لاحتواء الأزمة. في سوريا أثارت شروط القبول الجامعية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي لجهة حصر عدد من الاختصاصات بالذكور انتقادات ومخاوف من تضييق فرص النساء في التعليم والعمل في ظل السلطات الجديدة. حصل مرشح اليمين المتطرف فلافيو بولسونارو على دعم أوغوستو كوري الذي حل في المركز 3 في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، ما يعزز حظوظه في مواجهة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: وثائقي فرنسي يكشف عن استخدام واسع للجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية ضد الثوار والمدنيين الجزائريين خلال حرب التحرير قبل 70 عاما.
1: هذا موضوع الملف الفرنسي نتعرف عليه مع علاء الدين بونشر.
2: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
3: مستمعينا تحية طيبة لكم. فرنسا استعمرت الجزائر من 1830 إلى 1962، وعلى مدى 130 عاما من الاستيطان مارست كل أنواع القتل والتعذيب والتنكيل والتهجير ضد المقاتلين والمدنيين. حاليا وبعد 64 عاما من الاستقلال، ما زال هذا التاريخ يؤثر على استقرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. مؤخرا في إحدى قاعات البرلمان الفرنسي بث فيلم وثائقي بعنوان الجزائر وحدات الأسلحة الخاصة من إخراج الصحفية كلير بييه والمؤرخ كريستوف لافاي، كشف عن استخدام الجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية ضد الثوار الجزائريين. بالاعتماد على الأرشيف والشهادات، أظهر الوثائقي كيف انتهكت فرنسا التزاماتها الدولية وبروتوكول جنيف 1925، وكيف جعل الجيش الفرنسي

0: الفرنسي من استخدام الأسلحة الكيميائية استراتيجية حربية لملاحقة مقاتلي جيش التحرير الجزائري وكذلك المدنيين. الصحفية كلير بيي كشفت سرا من أسرار الدولة الفرنسية واعتمدت على أعمال المؤرخين الفرنسيين.
1: Je trouvais ça fou que aujourd'hui encore
2: أجد أنه من الجنون أنه حتى اليوم لا تزال هناك أمور مسكوت عنها وإنكار لعمل المؤرخ كريستوف لافاي. هناك عرقلة لهذا العمل وجهل تام، أي أنه لا أحد يعلم هذا الواقع الاستعماري، بمعنى أنه خلال حروب إنهاء الاستعمار الجيش الفرنسي استخدم السلاح الكيميائي ضد الثوار، وأنها كانت حروبا كيميائية. عندما اطلعت على المعلومات قلت لنفسي إنه من غير الممكن أن نبقى نحن الجيل الجديد حالياً الذين نعيش في فرنسا أو الجزائر من دون أن نعرف هذه الحقيقة. بشكل عام لا آمل شخصياً في تغيير المجتمع، لأننا غالباً ما نشعر بخيبة الأمل، لكن ما أريده أنا هو أن أكون واضحة وصادقة مع ضميري، كما أن لدي رغبة حقيقية في أن تكون هناك معرفة للتاريخ. وأعتقد أنه من المهم جداً أن نبني أنفسنا كأمة فرنسية على أساس المعرفة، وأن لا نعيش في ظل سردية وطنية متخيلة أو مثالية عن الماضي.
0: أعمال المؤرخ لافاي كشفت أن استخدام الكيميائي كان موضوع تخطيط من هيئة الأركان الفرنسية بموافقة وترخيص وزارة الدفاع، كما كشف التحقيق عن تصاعد فعلي في استخدام هذه الحرب الكيميائية بدءا من تجارب على مخزونات متبقية من الحرب العالمية الأولى، وصولا إلى تعميم استخدامها من خلال إنشاء وحدات متخصصة في هذه الأسلحة. النائبة الفرنسية صابرينا صبايحي من حزب الخضر اليساري ولدت في فرنسا من أبوين جزائريين، وتتحدث عن ضرورة مواجهة فرنسا الحالية لماضي جرائم فرنسا الاستعمارية. صابرينا صبيحي.
3: On est un lieu où on est censé légiférer et on est censé aussi travailler sur le contrôle de l'action du gouvernement.
4: نحن متواجدون في البرلمان الفرنسي حيث يتم سن القوانين، وأؤكد لكم أن موضوع الأسلحة الكيميائية التي استخدمت خلال حرب الجزائر هو موضوع غير معروف للنواب وللفرنسيين. حالياً هناك جزء كامل من الطبقة السياسية الفرنسية هي في حال إنكار لما كانت عليه جرائم الاستعمار، ومع وجود هذا الإنكار فإننا لا نستطيع المضي قدماً، فالأمور قد تكون أسهل لو واجهنا قضايا الذاكرة الاعتراف بها. أعتقد أنه طالما لم نتقدم في مجال مصالحة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، وأنا أتحدث عن مصالحة تاريخية، فإننا في الواقع لا يمكننا التقدم نحو علاقة صحية بين البلدين، وهذا بالضبط ما يسبب التوترات بشكل منتظم. هناك عدة ملفات ما زالت لم تغلق، مثل قضية إرجاع جماجم الثوار أو مقتنيات الأمير عبد القادر، وكذلك ملف التجارب النووية، وهي أشياء موثقة ومنطقية ويتم تجنب مواجهتها ومعالجتها. نحن أمام جرح عميق بين البلدين ويجب معالجته من الجذور حتى يندمل تماماً.
0: الوثائقي حدد ما لا يقل عن 440 موقعا في الجزائر تعرض لغازات سامة تسببت في وفاة ما بين 8000 و 10000 شخص. العلاقات الفرنسية الجزائرية تشهد حاليا شبه قطيعة لعدة أسباب، من بينها ملف الماضي والذاكرة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بعدة خطوات للاعتراف بجرائم بلاده، لكنه لم يملك الشجاعة لحد الآن ليذهب بعيدا بسبب معارضة بعض الدوائر اليمينية واليمينية المتطرفة لأي تقارب ومصالحة مع الجزائر. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة. إلى اللقاء.

0: هل وكيل الذكاء الاصطناعي أصبح يملك إرادة مستقلة ليخرج عن السيطرة البشرية؟
1: بعض الإجابة يا رضا في النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي.
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية. تمرد وكلاء الذكاء الاصطناعي بين الواقع والخيال. بدأت في النشرة الرقمية لقاء مع الدكتور أحمد العام، مستشار الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، الذي أعاد التذكير بماهية الذكاء الاصطناعي بكونه قدرة الآلة على اتخاذ قرار بناء على المعرفة، وأن المخزون المعرفي الموجود لدى الذكاء الاصطناعي هو الذي يعطي قدرات تفوق قدرات الإنسان، وليس ذكاء يفوق ذكاء الإنسان، وأن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو فقط نظام لإدارة المعرفة. وبعد حوادث خروج وكلاء الذكاء الاصطناعي عن السيطرة واختراقهم مؤسسات حكومية أو شركات تكنولوجيا أخرى، وأيضا تقارير شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العديمة الشفافية، ما يضيف البلبلة والغموض. ولوضع الأمور في إطارها المنطقي، أتابع في النشرة الرقمية اللقاء مع الدكتور أحمد العام الذي يتطرق بداية إلى ماهية وكلاء الذكاء الاصطناعي.
3: بهذا العام مع ظهور AI agents والagentics AI بدأت تبزغ هاي المفاهيم من جديد، انه سيطرة الذكاء الاصطناعي، تمرد الذكاء الاصطناعي، وا وا وا. طب ماذا اختلف؟ لو بدنا نعرف الايجنت اي اي، الايجنت هو باختصار هو عملية اتمتة اللي كنا نعملها زمان، ولكن هذه الاتمتة اصبحت تعتمد على الالم، على نماذج لغات كبيرة، يعني صار لها قدرات اعلى من الاتمتة التقليدية. الاتمتة التقليدية زمان كنا احنا نكتب كود برمجي، يا جهاز يا آلة اعملي 1 2 3 4 5. الآن بطلنا نحكي له اعمل 1 2 3، نيجي نحكي له حلل البيانات. فالإيجنت يمتلك معارف تحليل البيانات، فأصبح الشخص عندما يرفع ملف إكسل على هذا الإيجنت، الإيجنت مباشرة يقوم بالتحليل دون إعطاء أي أمر. ليس معناه أنه يمتلك الذكاء، لا، هو أصبح يمتلك مخزون معرفي عن تحليل البيانات وأصبح قادر على ذلك.
2: هل هذا الذكاء الاصطناعي سيتمرد وهل سيقفز فعلا عن الحواجز دكتور أحمد العام؟
3: أبدا، هو أنا مخزوني لمعرفي هو يمتلكه وببدأ يطبق فيه. فلما نيجي نتكلم عن عمليات الاختراق اللي صارت من بعض الايجنت وخاصة الأوبن اي اي، يعني قبل فترة اجوا عملوا عملية محسان بوكس وحطوا فيه مجموعة من الايجنت، وادعوا ان الانترنت مفصول كليا عن هاي المجموعة، وبعد لحظات قالوا انه الايجنت طور نفسه وقدر انه يخترق ويوصل للانترنت، علما انه الانترنت مفصول عن هذه البيئة اللي محطوطة فيها. لما صار في بحث وتدقيق لقينا انه لا، في بايب لساته مفتوح ما بين الانترنت وهذه الانفايرمنت، هذه البيئه، لكي يقوم الايجنت بتحميل المكتبات الخاصه في البرمجه، فسمحوا له في هذا من الهاجن فيس وهي انه يسحب هذه المكتبات. اذا كان في مسار ربط للانترنت لو كان مسار بسيط، الايجنت لانه بيمتلك معارف ضخمه عن قدرات الاختراق، فلما واجه هاي المشكله قدر انه يلاقي ثغرة جوا هاي البايبلاين وقادر انه يخترق. اذا هو كان يمتلك معرفة عملاقة جدا عن كيفية الاختراقات، وكان هو محفز انه لازم يدور على طريقة يخترق فيها، فقدر انه يخترق.
2: في شهر سبتمبر اعترفت شركة اوبن اي بان وكلاءها استهدفوا عدة مواقع حكومية استرالية، وانه خلال هذه العملية اتخذت نماذجها اجراءات لم تكن تتوقعها، ما اعاد اطلاق الجدل حول قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي وخروجهم عن السيطرة البشرية. دكتور أحمد العام،
3: لما نيجي على مشكلة الحكومة الأسترالية، أنا بالأخير معطي أمر اجمع لي بيانات حكومية يا إيجنت، وأنا سامح له أنه يعمل أكسس، قدرة الوصول إلى كل أنواع المعرفة اللي موجودة عند أوبن إي آي. فهو لما واجه منطقة مش قادر يوصل للديتا، ما كان في أي حوكمة تمنعه أنه يتوقف عند هذه النقطة، لأنه هذه المنطقة منطقة تعتبر بيانات خاصة، بيانات شخصية، يمنع أنك تتقدم، ما كان في هذا الرادع له. فهو استخدم النولج المخزنة عنده اللي بيمتلكها، اللي هي المعرفة البشرية، وعمل عملية الاختراق. إذن هو لم يتمرد، هو يمتلك معرفة قادر إنه يوظفها في الأماكن اللي بيحتاجها، لأنه إحنا ما عملنا له عملية حوكمة وضبط. تخيل مجموعة هالأسلاك وهالسيليكون وهالنماذج الرياضية إنها كائنات حية وقاعدة تدور إنها تسيطر وتتمرد على هالكون. فالكلام شوي يعني كلام غير تقني، كلام تسويقي أكثر ما هو كلام علمي.
2: الكلام كان الدكتور أحمد العام مستشار الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وللحديث صلة معه حول التنظيم الاحتكاري للذكاء الاصطناعي. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
4: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: 5:45 صباحا في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك لميس.
1: الحوثيون يجددون استهداف مطار الرياض، والسعودية تعلن عن أضرار في العاصمة. ترامب يتحدث عن نقاشات مثمرة مع إيران ويستبعد مهاجمتها قبل الانتخابات. بوتين يجدد استعداده للمساعدة في تسوية حرب الشرق الأوسط. 7 قتلى بنيران إسرائيلية في غزة، ومقتل ضابط إسرائيلي، وإصابة 3 جنود في جنوب لبنان. 10,000 يتظاهرون في فرنسا، ودعوات لحشد جديد الثلاثاء المقبل. زيلينسكي يتهم واشنطن بالتراخي عقب مقتل أكثر من 70 شخصا بضربات روسية على مدار 2 يوم.
2: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية.
0: ونتابع معكم الآن إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية،
1: وهو مع وهيبة خداش، وموضوع النقاش دور اتفاقية مكة بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد في ظل تصعيد الحوثيين.
3: أهلا بكم إلى النقاش. في خضم تصعيد حوثي بالصواريخ الباليستية على السعودية، يخطو الموقعون على اتفاقية مكة، الرياض وأنقرة وإسلام أباد خطوات متسارعة نقلت الاتفاقية الثلاثية قبل أفاق توسعها من الالتزامات المكتوبة على الورق إلى ترجماتها بآليات ميدانية من خلال نشر قوات وتقديم دعم عسكري تركي وباكستاني. كيف سيكون هذا الدور؟ هل سيقتصر فقط على الدعم التقني والاستراتيجي، أم أنه ربما سيشمل التدخل مقبلا في هذا الحرب؟ وفي أي سياق يندرج إعلان الخارجية التركية بتقييم هذا الدور؟ هل هو بهدف التوضيح، أم هو تراجع عن موقف كان بإمكانه أن يصل إلى دخول الحرب مباشرة؟ للنقاش الدكتورة ميساء شجاع الدين، باحث رئيسي في مركز صنعاء، والدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا بكم.
4: أهلا
5: أهلا فيك.
3: أبدأ معك يا أستاذة ميساء شجاع الدين، كيف سيكون هذا الدور الباكستاني والتركي في خضم هذه التصريحات والتوضيحات التي تأتي بعدها؟
5: مبدئيا هو تحالف اتفاقية حلف مكة هو اتفاقية لازالت لا نعرف جميع نصوصها، وهي لازال هذا أول اختبار لها، وهو اختبار يعتبر سريع لأنه هو الاتفاقية لم توقع إلا من قبل 2 شهر. باكستان منذ زمن بعيد يعني هي دائما موجودة وحاضرة، بمعنى هناك جنود باكستانيين عادة على الحدود مع السعودية، والخبراء الباكستانيين موجودين دائما في الجيش السعودي، وحاليا حسب المعلومات في 10,000 من الجنود الباكستانيين على خط الحدود مع السعودية في ظل تحشيدات هائلة عسكرية من قبل الطرفين، سواء من قبل الحوثيين أو من قبل القوات السعودية من الجهة المقابلة. أيضا في خبراء باكستانيين على الأرض موجودين حتى داخل اليمن يقال ذلك، يعني بعض التقارير تحدثت عن هذا الشيء. فيما يتعلق بتركيا يبدو أن هو التعامل مع أن تركيا تحدثت، أو وزير الدفاع التركي تحدث اليوم أخيرا أنه هو ستكون مشاركتهم أكثر بالدعم السلاح والدعم الاستخباراتي واللوجستي. وكنت قبل فترة، أعتقد قبل 10 أيام، كنا شاهدنا أخبار عن تخرج دفعة سعودية، دفعة من الضباط السعوديين بعد التدرب على أعتقد تصنيع والتعامل مع الدرونز التركية. فبالتالي أعتقد تركيا لن تكون حاضرة كجنود كجيش، وهذا شيء أكدته تركيا أكثر من مرة، لكنها حاضرة ممكن بشكل معتمد على الأسلحة وعلى الدعم الاستخباراتي واللوجستي. بينما باكستان هي من زمان لها علاقات عسكرية وطيدة مع السعودية، وصارت أكثر قوة أو أكثر وثيقة أكثر في إطار حرب اليمن الأخيرة.
3: دكتور خطار أبو دياب، أطرح عليك هذا السؤال، في أي سياق يندرج إعلان الخارجية التركية بتقييم هذا الدور، دور أنقرة القاهرة والإعلان بأنه لن يكون هجوميا. هل هذا التوضيح هو رسالة ربما لإيران حليفة الحوثيين للإبقاء على المسار الدبلوماسي مفتوح، خاصة في خضم الحديث عن مقترح إيراني مع الحوثيين؟
4: يعني ليس ذلك رسالة إلى إيران فحسب، بل رسالة أيضا للرأي العام الداخلي في تركيا. نعلم جيدا أن القوانين هناك تلزم بالعودة إلى البرلمان في حال قيام عمليات في الخارج. بالأساس حلف مكة ليس بالضروري أن يكون حلفا معاديا لإيران، فكرته هي فكرة دفاعية وفكرة تنطلق من تقديم دعم متبادل وتطوير حتى شراكة في الصناعات العسكرية وحتى شراكة اقتصادية. لذلك نحن في هذا الموضوع بالذات أمام تطور مهم نتيجة الضربات التي تتلقاها الرياض وتوتر الوضع في اليمن. أدى ذلك إذن إلى تحريك قدرات باكستانية وتركية. ليس من الأكيد أن هناك أي انتشار باكستاني داخل الأراضي اليمنية. على ما يبدو المصادر المحايدة تتكلم عن انتشار باكستاني محدود ضمن المملكة العربية السعودية.
3: الأنباء متضاربة صحيح.
4: ونعم أنباء متضاربة، وهناك خبراء ربما من تركيا في بعض الحاجات، ولأن هناك الآن غرفة عمليات وأركان مشتركة ضمن حلف مكة.
3: أستاذ ميساء شجاع الدين، الحلف مرشح للتوسع، هناك نوايا لبعض الدول للانضمام ما عدا مصر التي شاركت في المسار السياسي قبل الإعلان عن هذا الحلف وغابت عن يوم التوقيع. هل هذا الحلف يحتاج إلى أن يتوسع، أم أن باكستان التي تملك 170 رأس نووي وتركيا دولة عضوة في الحلف الأطلسي وصاحبة ثاني أكبر جيش فيه كافيتان للإفاء بغرض الدفاع؟
5: هو ليس بحاجة للتوسع، يعني بمعنى أن السعودية كانت خاضت حرب اليمن عام 2015 ضمن حلف واسع جدا كان من 20 دولة، ولم تكن هناك دولة على الأرض عمليا غير الإمارات، وانتهت يعني انتهت العلاقة بالتحالف ما بين الإمارات والسعودية نهاية يعني كلنا نعرفها كانت نهاية درامية في ديسمبر يناير الماضي. فبالتالي أنا أتوقع أن هي مش المشكلة هنا. أيضا من المهم ملاحظة أن السعودية في هذه المرة تحاول أن تنأب نفسها، بمعنى أنها لم تتبنى أي ضربة من الضربات الجوية التي تعرض لها الحوثيين، ولا زالت تتحدث أو الأخبار تتحدث عن قوات الجوية اليمنية، ولا توجد قوات جوية يمنية عمليا، الحكومة اليمنية لا تمتلك طيران عسكري. لكن السعودية تحاول أنها أن تنأب نفسها عن هذه الحرب وأن لا تكون في واجهة أمام الحوثيين وأن لا تعطي للحوثيين المبرر الشرعي لضرب أراضيها. فبالتالي أتصور أنه هو المسألة ليست في مسألة كيفية إدارة التحالفات أو توسيعها، بل في كيفية إدارة المعركة، والعلاقة بين الحلفاء لابد أن تكون واضحة. لأنه مثلا العلاقة بينهم بين الإمارات لم تكن واضحة، ومثل ما قلت لك الاتفاق مكة حتى الآن لم نعرف ما هو بنودها الكاملة حتى الآن.
3: نعم دكتور خطار أبو دياب، عند فكرة التحالف والحلفاء نتوقف. السعودية طلبت مساعدة الولايات المتحدة مرات عدة وواشنطن رفضت طبعا المساعدة ضد الحوثيين، والولايات المتحدة اختارت تقديم دعم استخباراتي بما في ذلك معلومات عن مواقع الحوثيين وقدراتهم، وتجنبت الانخراط العسكري المباشر. هل هذا الموقف الأمريكي يعكس حدود الدور العسكري الأمريكي أكثر مما يمثل ربما تحول جذري في الالتزام أو في الالتزام تجاه السعودية؟
4: يعني كرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة بتعهداتها تجاه السعودية، ولكن الولايات المتحدة تخفي ما تقوم به في هذا الخصوص. على الأرجح أنها تحترم اتفاقها مع الحوثي المبرم منذ ربيع العام 2025، وتحاول إذن وحاولت كثيرا إبعاد الحوثي عن إيران خلال حرباي حزيران 25 وفبراير شباط 2026. لكن الآن تطور الوضع، ضربات الحوثية ضد الأعيان المدنية السعودية خاصة المطارات المدنية والعاصمة الرياض، الضربات ضد أرامكو والولايات المتحدة مهتمة بتوفير أمن الطاقة، كل هذا بتقديري أخذ يغير الموقف الأمريكي. ليس هناك من إعلانات، لكن بالطبع هناك غطاء سياسي أمريكي للسعوديين، وإذا تطور الوضع يمكن أن يتدحرج ذلك تبعا للتطورات قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أو بعدها.
3: أستاذ ميساء شجاع الدين، أعود إليك بهذا السؤال. هناك حديث عن إمكانية انضمام إيران لهذا الحلف، حلف مكة، هل هي معلومات مضللة أم أن هذا الأمر قد يكون وارد في خضم كل التغيرات التي تشهدها المنطقة؟
5: استبعد هذا. هي طبعا هو هذا الحديث تم في سياق أنه الحلف هذا منفتح على الجميع بما فيها إيران، بسياق أنه لا يستهدف إيران، وهو كان سياق موجه للرأي العام الباكستاني والرأي العام التركي، والذي لا يزال يرى أنه العدو الوحيد داخل المنطقة هو إسرائيل، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك تحالف ضد إيران. فبالتالي أعتقد أنها تمت بهذا، التصريحات هذه كانت في هذا السياق ليس أكثر. بخصوص أمريكا، بس أنا حابة أوضح نقطة، أمريكا تدعم السعودية كثيرا حاليا في هذه الحرب، ودعمها هو دعم أيضا لوجستي واستخباراتي، لكنها لم تعلن عنه مثل ما، وربما يكون هذا أولا ممكن يكون في جهة منا محاولة أحيانا لابتزاز السعودية أكثر لأخذ أكبر مكاسب منها، أو أيضا لا تنسي أن هناك التزامات انتخابية، إضافة أن حرب إيران مفتوحة، لا زالت مفتوحة، فمن الصعب توقع أن هناك جبهة قتال إضافية سوف تشارك فيها القوات الأمريكية، لكن هذا لا يعني أن هناك دعم أمريكي للسعودية في أثناء هذه الحرب.
3: الأستاذة ميساء شجاع الدين، باحث رئيسي في مركز صنعاء للأبحاث، والدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لكما.
4: كل الشكر.

0: تمام السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. الساعة الثالثة من صباح مونتي كارلو الدولية، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها محمد بوشيبة. إليك محمد.
1: شكرا رضا، أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض 3 مرات، وواشنطن تدعو رعاياها لتوخي الحذر. مقتل 7 أشخاص في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة. وفي جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود. احتجاجات واسعة في فرنسا، وعشرات الآلاف من الطلاب يخرجون إلى الشوارع.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. تصعيد حوثي خطير شهدته العاصمة السعودية الرياض مع إعلان الحوثيين استهداف مطار الملك خالد الدولي 3 مرات. وسطت تقارير عن أضرار مادية لحقت بروضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا. وعلى وقع هذه الهجمات، دعت واشنطن رعاياها إلى توخي اليقظة المشددة، مؤكدة أنها على علم بالهجمات التي استهدفت المطار. تفاصيل أوفى مع أحمد الديحاني، الرياض.
3: بعد استهداف لمطاري أبها والرياض، قتل على إثره 3 من المدنيين، هما سيدتان من الجنسية الجزائرية والجنسية المغربية، بالإضافة لمقيم سوداني. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط، فيما كشف الدفاع المدني عن سقوط شظايا لاعتراض صاروخ باليستي في الرياض. نتج عن ذلك أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. وكانت الميليشيا المدعومة من إيران بصدد استهداف أعيان مدنية استراتيجية ومنشآت اقتصادية نفطية، فيما كثفت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض عملياتها الهجومية باستهداف 82 موقعا للميليشيات. وتوحد المتحدث الرسمي للتحالف العقيد المالكي بألا تمر الاعتداءات على المملكة دون رد. إلى ذلك، نفت مصادر إعلامية وجود نية أو توجه حاليا لجلب قوات سورية للحدود الجنوبية من المملكة. أحمد الديحاني، الرياض، منتكر الدولية.
1: في نفس السياق، قال رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية إن فرنسا والسعودية تدرسان عدة خيارات، من بينها استخدام أصول عسكرية فرنسية للمساعدة في حماية ميناء ينبع النفطي. من جهتها، قالت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إنها تقدم دعما دفاعيا وتقنيا بشكل أساسي إلى المملكة لمساعدتها في مواجهة هجمة الحوثيين. وبدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده لن ترسل قوات لمحاربة الحوثيين في اليمن. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أنقرة مع وزيرة الخارجية المجرية أنيتا أورمان أن اتفاق مكة هو اتفاق دفاعي وليس اتفاقا هجومي. حسن الطهراوي، أنقرة.
4: موقف واضح عبر عنه وزير خارجية تركيا بأن بلاده لن ترسل قوات عسكرية إلى اليمن لمحاربة الحوثيين، وما يمكن أن تقدمه أنقرة بحسب ما أعلن هو إرسال دعم تقني ودفاعي للمساعدة السعودية لصد هجمات الحوثيين. وترى تركيا بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل المشكلة القائمة في اليمن. تركيا العضو في حلف مكة إلى جانب باكستان والسعودية، ما زالت بحاجة لإحالة هذه الاتفاقية إلى البرلمان التركي لإقرارها. زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية أزجر أزال حذر من مخاطر إرسال جنود أتراك إلى اليمن لخدمة أجندات خارجية بحسب قوله، وطالب بضرورة إحالة اتفاقية مكة إلى البرلمان التركي لمناقشتها. وحذر الحكومة من مخاطر الدخول في مغامرات غير محسوبة. وترد الحكومة التركية على هذه الانتقادات بالقول إن دورها بحسب اتفاق مكة هو في إطار دفاعي وليس هجومي. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
1: في تطورات الحرب في منطقة الخليج، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مستبعدا شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل. وفي سياق متصل، كشفت مجلة ألمانية أن برلين تلقت تحذيرات من إسرائيل بشأن إدراج إيران قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا ضمن بنك أهدافها العسكرية، ولم يعلق الجانبان الألماني والأمريكي على هذه المعلومات. منصف سليمي، برلين.
5: هل ستستهدف إيران قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا؟ حسب مجلة فيرتشافتس فوخا الألمانية، فإن مسؤولين غربيين وإسرائيليين حذروا ألمانيا من أن منشآت وقواعد أمريكية على أراضيها تكون قد وضعتها الاستخبارات الإيرانية في بنك أهدافها ضمن سيناريوهات تطور المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة. الجانبان الألماني والأمريكي لم يعلقا لحد الآن على هذه المعلومات، لكن مصادر أكدت أن إسرائيل هي من حذر شريكيها الألماني والأمريكي من خطط إيران باستهداف منشآت وقواعد دعم للعمليات الأمريكية وخدمات الإمداد والتموين تستخدمها واشنطن على الأراضي الألمانية، وخصوصا بقاعدتي رامشتاين وسباغندالم جنوب غرب البلاد، حيث توجد قواعد أمريكية جوية ومراكز قيادة للعمليات الأمريكية في أوروبا وحتى في البحر الأبيض المتوسط. ورغم ما أعلنته إدارة رئيس دونالد ترامب بتقليص وجودها العسكري هناك، ما تزال تستخدمها بشكل استراتيجي. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو، الدولية.
1: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بارتشاكيان قبيل قمة إقليمية في تركمانستان، وجدد خلالها استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أفادت وكالات الأنباء الروسية. عادت حاملة طائرة الأمريكية USS أبراهام لينكولن إلى مينائها على الساحل الغربي للولايات المتحدة بعد انتشار طويل شاركت خلاله في الحرب على إيران وأثر مخاوف بشأن صحة أفراد طاقمها. إلى قطاع غزة، حيث قتل 7 أشخاص في ضربات إسرائيلية بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي أن 3 منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. إلى جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة في جنوب لبنان الذي تحتل في إسرائيل مساحات واسعة منذ الحرب مع حزب الله. سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني. فارنتينا سمعان، جنوب لبنان.
6: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في زيارة لها إلى بيروت التقت خلالها عددا من المسؤولين بينهم الرؤساء الثلاثة. أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدات اللازمة إلى لبنان، لا سيما للجيش وقوى الأمن والجهات التي تعنى بالنواحي الاجتماعية والإنسانية. وفي هذا الإطار تسلم الجيش اللبناني هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في قيادة اللواء اللوجستي في كفر شيما، تضمنت آليات هندسية وآليات نقل ومولدات كهربائية، إضافة إلى معدات مختلفة، وذلك في إطار تعزيز القدرات العملانية لوحدات الجيش وتأمين حاجاتها اللوجستية في ظل ما تنفذه من مهمات في مختلف المناطق اللبنانية خلال المرحلة الراهنة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو، الدولية.
1: دعت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي لوضع استراتيجية لمواجهة ما وصفته بالاختراق من الجماعة الإسلامية ونفوذ جماعة الإخوان المسلمين، فيما اعتبر نواب آخرون أن قسما من القرار غير ملزم يحمل ملامح الإسلاموفوبيا. مونيا بالعافية.
7: القرار تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي اليمينية خلال جلسة عامة في مقر البرلمان بستراسبورغ وسط خلاف حاد مع كتل الاشتراكيين والديمقراطيين واليسار الراديكالي والخضر الذين اعتبروا النص جزءا من ملامح الإسلاموفوبيا وبعض بنوده تغذي رهاب الإسلام وكراهية الأجانب، وأعربوا بشكل مسبق عن رفضهم له. لكن تلك المعارضة لم تحل دون أن يتبناه البرلمان الأوروبي ب381 صوتا مقابل 167 صوتا ضده وامتناع 15 من النواب عن التصويت. وقالت كتلة حزب الشعب الأوروبي إن أحد الأهداف الرئيسية للقرار هو المطالبة بتتبع مسار الأموال الأوروبية المدفوعة لكيانات إسلامية ووقف أي تمويل لها، كما يدعو إلى استبعاد منظمة فيميسو أي منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين بشكل نهائي من المؤسسات الأوروبية، وهي منظمة تعتبر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين.
1: في الشأن السوداني، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور لمدة شهرين من دون توسيع نطاقه ليشمل بقية أنحاء السودان كما كانت ترغب الولايات المتحدة. ورغم أسابيع من المناقشات، فشلت واشنطن في تمرير مشروعها الرامي لتوسيع الحظر، لا سيما في ظل معارضة روسيا والصين اللتين تمسكتا بنظام العقوبات القائم. أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الولايات المتحدة بعدم الرغبة في مساعدة كييف، وذلك عقب هجوم بقنبلة روسية أودى بحياة من لا يقل عن 30 شخصا في شرق البلاد، مما رفع حصية القتلى جراء الضربات الروسية على مدار يومين إلى أكثر من 70. كما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن بلاده تسعى إلى الحصول على دعم إضافي لأنظمة الدفاع الجوي والذخائر لطائرات F-16. محمد زوي، كييف.
8: ظلام دامس خيم على كييف التي تواجه تبعات الهجمات الروسية المتواصلة على البنية التحتية. دوي انفجارات وصفارات الإنذار وحالة التأهب الجوي عادت ليلا إلى المدينة التي تشهد ضغطا واضحا بهجمات المسيرات. محيط كييف كان مركز الاستهداف، حيث تعرضت مستودعات ومنشآت حيوية للقصف في مدينة بروفاري ومدرسة لأضرار في مدينة برشاغيفكا. يأتي ذلك وسط تصعيد روسي أوقع العشرات بين قتلى وجرحى في هجمات متفرقة على كييف ومناطق أخرى في البلاد. الرئيس زيلنسكي أعلن أن بلاده تعد ردودها على موجة التصعيد الروسي وتعمل عبر القنوات المتاحة مع الشركاء للحصول على دعم إضافي. سياسيا، من المقرر أن يلتقي مفاوضون أوكرانيون المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الولايات المتحدة اليوم وسط مساعي لإعادة تحريك المسار الدبلوماسي، كما سينضم للمحادثات وفد أوروبي وفق تأكيد الرئيس الأوكراني الذي أشار بأن المحادثات ستتناول قضايا راهنة بينها التمويل والدفاع الجوي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: في موضوع آخر، أنت كوريا الجنوبية استدعاء سفيرها لدى أوكرانيا وسط تفاقم خلاف دبلوماسي بشأن نقل أسيري حرب كوريين شماليين إلى سيولة. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قد كشف الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده سلمت سيول جنديين كوريين شماليين بعد أسرهما خلال قتالهما إلى جانب الجيش الروسي. في أخبار الطاقة، قالت رابطة مشغلي شبكة نقل الغاز الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قادر على تلبية طلب على الغاز خلال فصل الشتاء، لكن مخزوناته تراجعت إلى مستويات منخفضة تاريخيا، ما يستدعي مراقبتها عن كثب. وهنا في فرنسا، تظاهر عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية والداعمين لهم في أنحاء البلاد مع استمرار الاحتجاجات بالتزامن مع دعوات إلى تنظيم حشد كبير في 13 أكتوبر الجاري، وذلك في ظل إعلان الحكومة الاستعانة ب3000 معلم بديل في محاولة لاحتواء الأزمة. نجوى بن مبارك.
9: وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت مشاركة أكثر من 70,500 شخص في التظاهرات، بينهم أكثر من 20,000 في العاصمة باريس، فيما أوقفت الشرطة ما يزيد عن 500 متظاهر. ورغم الطابع السلمي لغالبية المسيرات، شهدت بعض المناطق مواجهات وأعمال تخريب، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات والقنابل الصوتية وسط اتهامات بالإفراط في استخدام القوة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن وزير التعليم إدوار جوفري الاستعانة ب3000 معلم بديل على أن يتوزعوا على المدارس بين الجمعة والثلاثاء، ويطالب الطلاب بتحسين المباني المدرسية والحد من اكتظاظ الفصول وتوفير بدلاء عن المدرسين المتغيبين خصوصا في الأحياء الشعبية. من جهته، تعهد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورني وضع خطة لمعالجة الأزمة قبل نهاية الشهر، فيما طالب ممثلو الطلاب باجتماع مباشر معه لعرض مقترحاتهم بالتزامن مع الدعوة إلى احتجاجات جديدة الثلاثاء المقبل.
1: في بولندا، طعن مراهق يبلغ من العمر 15 عاما حارسة في مدرسته السابقة حتى الموت، وأصاب شخصين بالغين آخرين، وذلك غدا هجوم الممثل بسكين أسفر إصابة 9 أشخاص في مدرسة ثانوية بولندية بحسب ما أعلنت الشرطة. وفي المكسيك أعلن مكتب الأمن في ولاية سينالو المكسيكية اندلاع عمل شغب داخل أحد السجون الولاية، أسفرت عن مقتل 9 سجناء وزائر واحد وإصابة 16 نزيلا بجروح. نهاية النشرة تذكين بها مئة نوينها. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض 3 مرات، وواشنطن تدعو رعاياها لتوخي الحذر. مقتل 7 أشخاص في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة. نهاية النشرة.
0: شكرا لك محمد بوشيبة.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: من أين نبدأ رضا؟
0: نبدأ جولة أحوال الطقس هذه المرة من هنا من العاصمة الفرنسية باريس. الطقس غائم تماما، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية. في لندن أجواء غائمة مع زخات أمطار خلال فترات متفرقة من نهار اليوم، درجة الحرارة في لندن تصل إلى 18 درجة مئوية. في برلين أجواء غائمة، درجة الحرارة تصل إلى 13 درجة مئوية. في روما تساقط الأمطار تكون غزيرة بداية من ظهيرة اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية. وفي مدريد سماء صافية مشمسة مع درجة حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية.
1: المملكة العربية السعودية، المطارات والقواعد الجوية والمنشآت النفطية تتعرض لهجمات متصاعدة من الحوثيين، وذلك بعد تعرضهم لخسائر في المعارك البرية مع القوات الحكومية.
0: هذا موضوع خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
10: يتجه الحوثيون في اليمن إلى تصعيد أكبر لهجماتهم ضد السعودية، ردا على خسارتهم مزيدا من المواقع أمام تقدم قوات الحكومة اليمنية برا في مختلف الجبهات شرقا وجنوبا وغربا. وفي الأيام الثلاثة الماضية تركزت الهجمات على المطارات والقواعد الجوية في الرياض وأبها وخميس مشيط، بالإضافة إلى استهداف المنشآت النفطية. وشن الحوثيون أمس 3 هجمات بصواريخ باليستية على العاصمة الرياض ومطار الملك خالد، ومع أنه جرى اعتراضها إلا أن الشظايا أحدثت أضرارا في روضة أطفال وعيادات طبية كما أعلنت السلطات، إلا أنها لم تعلن عن إصابة 3 طائرات على الأقل بأضرار جسيمة، وفقا لوكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر شاهدت دخانا يتصاعد من إحداها، ما أدى إلى تعطل الرحلات الجوية. وأعلنت شركتا لوفتهانزا وإير إنديا تعليق رحلاتهما إلى السعودية. وأفيد أن عددا من الشركات متعددة الجنسية في مركز الملك عبدالله المالي طلبت من موظفيها العمل من منازلهم. وذكر أيضا أن بعض المدارس أبلغت الأهالي بوجود أوامر بالبقاء في أماكن الاحتماء، علما بأنه لم يصدر أي تحذير رسمي بهذا الشأن. وفي السياق حذر المتحدث العسكري للحوثيين العاملين في المطارات وشركات الطيران ومنشآت النفط السعودية من الوجود في هذه الأماكن لئلا يتعرضوا للخطر. وفي غضون ذلك كرر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس أن حلف مكة دفاعي وليس هجوميا، موضحا أن تركيا لن ترسل قوات إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم من هناك، لكن مصادر في باكستان قالت إنها أرسلت معدات عسكرية جوا إلى عدن في جنوب اليمن لدعم الحكومة اليمنية، كما نشرت قوات داخل السعودية للمساهمة في حماية حدودها. من جهة أخرى أعلنت سوريا أنها تدرس خيارات لمساعدة السعودية، منها تقديم دعم عسكري أو نشر قوات بقدرات هجومية، رغم تأكيد الحكومة أن تركيزها الأساسي ينصب على أولويات داخلية. لكن مصادر محلية أكدت أن أعدادا من المقاتلين السوريين وصلت سابقا إلى السعودية وتلحق بها تباعا أفواج أخرى.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
11: صباح الخير محمد.
1: بداية الجولة من مع صحيفة الشرق الأوسط ومقال بعنوان استعادة صنعاء مثل تحرير دمشق.
11: هذا برأي عبد الرحمن الراشد. إن حققت الحرب الحالية أهدافها فإنها سوف تنهي تسلط الحوثي على الشعب اليمني وتوقف مأساة ملايين اليمنيين. فقد حولت الجماعة الدينية المتطرفة برأيه اليمن ممرا للهاربين من الحروب والمجاعات في شرق أفريقيا، ومعبرا لمهربي المخدرات، ومرتعا لتنظيمي القاعدة وداعش اللذين ينشطان هناك ويتعاملان مع الحوثي. وتربط الجماعة علاقة تهريب أسلحة بين حركة الشباب الإرهابية في الصومال. وفق عبد الرحمن الراشد، لقد مرت 12 سنة على حكم الحوثي، سيطر قهرا على صنعاء على غرار حزب الله اللبناني، وحمل اسما يشبهه أنصار الله ويرفع صورة قادته. هذه الحرب تختلف عن الحروب والاشتباكات السابقة، إنها أول حرب يخوضها اليمن الشرعي متكاملا ويجتمع تحت رايته قوى يمنية متعددة، في حين كانت المواجهة السابقة يخوضها التحالف العربي وقوات الحكومة التي كانت محدودة داخليا. قد تكون مواجهة الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة، حيث حدد رئيس مجلس القيادة اليمني الهدف وهو تحرير صنعاء. ولو تمكن اليمنيون من دحر جماعة إيران فإن ذلك سيكون انتصارا إقليميا كبيرا، كما فعلت قوات أحمد الشرع عندما انتقلت من محافظة إدلب وحررت العاصمة السورية من نظام بشار الأسد.
1: إلى صحيفة الأيام الفلسطينية، والسؤال التالي: هل يسيطر ترامب على مضيق هرمز ويدعو إيران لفتحه؟
11: وفق محمد ياغي، خروج النفط الخام لا يعني خروج المنتجات النفطية المكررة مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات والأسمدة وغيرها من الشحنات التجارية بما فيها الأغذية والآلات والسلع المصنعة، وهذا لا يعني أنها لا تخرج من المضيق أو تدخله، فلا توجد معلومات مؤكدة بشأن ذلك. لكن عندما يطلب ترامب من أوروبا الإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتها الاستراتيجية من أجل خفض سعره في الولايات المتحدة، فإن هذا يعني أن الديزل على الأقل لا يخرج من المضيق أو أن الكمية التي تخرج منه محدودة. الآن هل المضيق مفتوح؟ الإجابة المؤكدة لا، المضيق غير مفتوحة. هل يخرج النفط من المضيق؟ الإجابة المؤكدة نعم يخرج، لكن بتكلفة عالية جدا تمنع من خفض سعره في الأسواق العالمية، وهو لا يخرج جميعه من المضيق ولكن من مسارات بديلة أيضا. هذا يعني أن إيران ما زالت تتحكم بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز، المرور الذي لا يحتاج إلى إطفاء آليات التعريف بالسفن أو الحماية العسكرية الأمريكية أو إلى ناقلات ترددية تستهلك الوقت في التحميل والتفريغ قبل الشحن. تنسب عبارة اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدق الناس ثم تصدق نفسك إلى جوزيف غوبلز مسؤول جهاز الدعاية في ألمانيا النازية، وربما هذا ما جرى مع الرئيس دونالد ترامب.
1: في اللواء اللبناني، مئة الملايين لإيواء باتت في حوزة حزب الله.
11: شكل خبر وصول 200 مليون دولار إلى حزب الله مفاجأة مدوية في لبنان وصل صداها إلى واشنطن، إلا أن المفاجأة الأكبر وفق الصحيفة أن ما بات في جعبة الحزب يتجاوز هذا الرقم بأضعاف. معلومات موثقة حصلت عليها صحيفة اللواء من مصادر حزبية أكدت أن الأموال المرصودة للإيواء تفوق 200 مليون دولار، وأنها أصبحت في حوزة حزب الله، فيما أن الجزء المخصص للمتضررين سيغطي حربي 2024 و2026، على أن يبدأ دفع مبالغ للإيواء خلال وقت قصير جدا، وسط معلومات شبه مؤكدة بأن مبلغ الإيواء للعائلة الواحدة قد يتخطى 3000 دولار. بحسب المعلومات فإن رقم النهائي المرصود للإيواء وحجم المبالغ التي ستوزع سيشكلان مفاجأة في ظل إصرار الحزب وفق المصادر على الإيفاء بالتزاماته تجاه أهله وناسه. وفي هذا السياق يبدو أن حزب الله استبق عمليا ما يروج له جانب الأمريكي عن دفع السلطة لمحاولة احتواء البيئة الشيعية وإبعادها عن الحزب من خلال حث الحكومة إلى الاطلاع بأدوار يفترض أي الأمريكي أنها ستقلص حضور الحزب الاجتماعي والخدماتي، رغم أن حزب الله لا يعارض أن تتولى الدولة مسؤولياتها تجاه الناس، بل يقول أن إعادة الإعمار والإيواء هي في الأساس مسؤولياتها أو من مسؤولياتها، وأنه يقف إلى جانبها في القيام بمهامها، لكن الفارق بالنسبة إليه يكمن في الانتقال من الكلام عن دور الدولة إلى ممارسة هذا الدور فعليا.
1: أبعد من احتجاجات الطلاب عنوان نقرأه في صحيفة العربي الجديد.
11: وهذا ما كتبه حسام كنفاني محمد، أنها أزمة عامة ممكن أن تنسحب على منظومة الخدمات الاجتماعية في أوروبا، فإضافة إلى التعليم هناك الصحة والنقل والسكن والتضخم، ولعل المعضلة الأساسية الآن تكمن في تراجع شعور المواطن بالمردود الذي يحصل عليه مقابل الضرائب العالية التي يدفعها، وهو أمر لا يبدو أن هناك حلا له في الأفق. فحتى مع دخول هذه المطالب العامة في كثير من البرامج الانتخابية للمرشحين سواء للرئاسة أو رئاسة الوزراء، والحديث هنا عن فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وحتى ألمانيا والوعود التي تطلق لتحسين حياة المواطنين، إلا أن جميع هذه الوعود ستصدم بعجز الميزانيات الذي يقيد حرية الوصول إلى جودة الخدمات التي يطالب بها المواطنون. وهنا من الممكن أن تدخل شماعة المهاجرين التي يعلق عليها اليمين الأوروبي كل إخفاقاته. وعلى هذا الأساس القضية أكبر من مجرد احتجاجات طالبية مرحلية ومضبوطة في فرنسا، بل هي إشارة إلى ترهل منظمة دولة الرفاه التي بنت أوروبا استقرارها عليه بعد الحرب العالمية الثانية. هذه المنظومة باتت تواجه تحديا حقيقيا اليوم مع تراجع مداخيل الدول وتشتت موازناتها بين الالتزامات الأمنية والمالية.
1: شكرا لك شيرين ناصر، كنت معنا في قراءة في الصحف والمواقع العربية الصادرة اليوم.
0: سوق الساغة في الموصل يحبو جاهدا لاستعادة ساغته واستبدال صمت المحل ببريق الذهب من جديد. هذا موضوع روبرتاج من توقيع محمد طلال من الموصل.
12: يفتح سوق الصاغة في الموصل أبوابه على ذاكرة عمرها عقود. هنا كان الذهب يمر من يد إلى أخرى ومن نار الفرن إلى مطرقة الصائغ، حتى يتحول المعدن الخام إلى خواتم وأساور وقلائد تغري النساء ببريقها وتوقفهن طويلاً للتأمل. فهذا السوق لم يكن مكاناً للبيع والشراء فقط، بل جزءاً من المشهد اليومي للمدينة. علي عبد الغفور، صائغ.
13: 100 سنة عمره هذا السوق، سوق قديم، سوق الآباء والأجداد، كانت الناس تيجي تتبضع منه من كل القرى والأرياف والنواحي والمحافظات أيضا. يعني هذا سوق عريق كان والله، وكل تنصرنا منه. يعني أنا والدي من قدام الصياغ، يعني من أسطوات وأساتذة السوق القدامى، يعني من رعيل الثاني نقول. والله كان يعني خراب، بس الحمد لله والشكر عادة الحياة لهذا السوق. يعني حركة العمرانية ماله كله على الطراز القديم عملته، الحمد لله رجع.
12: كان الصائغ يجلس خلف طاولته الصغيرة محاطاً بأدواته، يسهر ويلحم ويجلي، ثم يترك القطعة تستريح للحظات قبل أن يعلقها في واجهة المحل الزجاجية. لكن ذلك المشهد انقطع فجأة حين دخلت الحرب إلى الأزقة وحولت المحل والورش إلى أبواب مجعدة ومغلقة، وبعثرت محال الصاغة إلى مناطق مختلفة من المدينة. ريان المختار أول صائغ عاد إلى السوق.
14: إحنا بالنسبة لنا لازم أكو يعني فت خطط حتى تسهيل عودة الصاغة، لأنه 8 سنين المحلات هنا مغفلة وغير جاهز السوق، فكلهم صاروا مشتتين يعني بعدة مناطق، وهاي ظاهرة غير حضارية حاليا. إنه الصياغ لازم بعد هاي إجراء الدولة راح يكون هناك إجراءات تتبعها عودة أصحاب المحلات إلى محلاتهم.
12: اليوم يعود السوق إلى الحياة مجددا بعد أن امتدت إليه يد الإعمار وعاد ليستعيد ملامحه القديمة. قد تبدو الحجارة جديدة وقد تبدو المحل أكثر انتظاماً، لكن شيئاً أقدم من الحجر ما يزال يسكن هنا. إنها ذاكرة العوائل البسيطة التي عاشت من خيرات هذا المكان. أبو محمد.

0: يبحر بس يقدم نوع من الدعم اللي هو الحفاظ على كرامة المواطن الأردني نوعا ما. هلأ حجم الأسر المدعومة له يتجاوز 250 إلى 270 ألف في أحسن حالاته، في حين طبعا اللي هو وفقا اللي هي توقعات اللي هي بنيت على توقعات ديمغرافية سكانية في الأردن، مفروض أن الأسر اللي يتم دعمها يتجاوز يمكن 1 مليون أسرة في مرحلة معينة نصل فيها. هذا شغلة. الجزئية الثانية، يمكن الحكومة أقدمت على خطوة اللي هي زيادة رواتب اللي هو المتقاعدين العسكريين والمدنيين، واللي فعليا من تقريبا 10 سنوات لم يتم وضع زيادة على رواتبهم تقريبا من 10 سنين كاملة، إلا إنه هاي الزيادة لن تكون إفكتيف، يعني لن تكون فعالة إلا من بداية عام 2027. طبعا المواطن الأردني يرزح تحت ضغوطات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، ارتفاع أسعار المياه، خصوصا إنه الدعم على السلع الأساسية كالكهرباء والماء وسلع أساسية أخرى رفع تدريجيا، وارتفعت أسعار المياه والكهرباء
1: وهذا ما ودت السؤال عنها أستاذة غدا سالم. في الأردن يعني رفعت الحكومة أسعار الكهرباء، أسعار المياه، صحيح، أسعار المشتقات النفطية تدريجيا، صحيح، بهدف تمييز جزء من ارتفاع الأسعار العالمية. كيف أثر ذلك على الناس في الأردن؟
0: هلأ فقط باعتقادي أن الفقر كمؤشر ارتفع جدا في الأردن، وللأسف إحنا ما عندنا تقارير رسمية تشير إلى معدل الفقر، لكن عندنا اللي هي تصور اللي هو جاء بناء على اللي هي خلينا نقول تصريحات رسمية من مسؤولين حكوميين بقولك إنه أي مواطن راتبه أقل من 800 دينار هو يعيش اللي هو ضمن اللي هي خط الفقر، يصنف كفقير. ف 800 دينار أردني شهريا هو شخص فقير فعليا يرزح تحت، ليه؟ أصلا هو مش خاضع للضريبة، الضريبة تدخل هدول الأشخاص فعليا، وبالتالي هم فقراء، وطبعا نسبتهم كتير مرتفعة. إذا إحنا نحكي على متوسط الأجور في الأردن اللي هو بحدود 400-550 ماكسيمم اللي هو وفقا لا تقارير مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبالتالي أنت عم تحكي إنه إذا 50% من المواطنين الأردنيين رواتبهم لا تتجاوز 500 دينار، فهذا هو تصور، يعني عم بيعطيك تصور قدي من الأردنيين هم فقراء. وفي تصريح لرئيس وزراء خلال اللي هي حزمة اللي هي الإصلاحات على ضريبة الدخل والمبيعات في عام 2017 لما خرجت مظاهرات في الأردن بخصوص اللي هي الإصلاح الضريبي، سياسة الإصلاح الضريبية، خرج رئيس الوزراء في ذلك الوقت وكان في تصريح رسمي له وتحدث إنه 85% من المواطنين الأردنيين لم تمسهم اللي هي هذه التعديلات الضريبية، وهذا تصريح اللي هو مبطن في من وجهة نظري إنه 85% من المواطنين الأردنيين هم مواطنين فقراء فعلياً، ليه؟ لأنه دخولهم أقل من 800 دينار أردني.
1: طيب أعود إلى سعاد أديب نائبة رئيس المجلس العربي لحماية المستهلك. أستاذة سعاد أديب، ماذا يفعل المستهلك عندما تتغير الأسعار بوتيرة سريعة؟ هل ما زال لديه فعلا خيار المقارنة والمقاطعة وتغيير نمط الاستهلاك، أم أن هذه الخيارات ربما تفقد معناها عندما يتعلق الأمر بالخبز والوقود؟
2: لا، هو احنا الحقيقة بنحاول ان احنا نعمل نوع من الضغط على انه يبقى فيه زيادة في الرقابة على الأسعار السلع، خاصة السلع الأساسية، وطلبنا انه يبقى فيه عندنا لستة للسلع اللي هي بنسميها سلع أساسية بالنسبة لأي مواطن، ان يبقى لها سعر محدد علشان تقدر تعمل عليها نوع من الرقابة بعد دراسة طبعا الأسعار بتاعتها وهوامش الربح اللي ممكن ان هي تحطها لصالح المنتجين، يعني اللي بينتجوها. تاني حاجة انه احنا بنحاول ان احنا نعمل برامج توعوية للمواطن علشان انه هو يقدر يستخدم الاشياء اللي بيمتلكها استخدام رشيد، ويقدر يرشد استهلاكه بحيث انه هو يقدر انه هو يتعايش مع الوضع الحالي الى ان ربنا يفكها من عنده يعني. الحاجة التالتة انه الدولة النهاردة بتعمل منافذ مجمعة بحيث

0: كأنها تقدر تسيطر على موضوع الأسعار بحيث أن هي يبقى قدام المواطن فرصة لأنه ياخد سلعة ما هيش مغالة في سعرها زي اللي موجود دي في السوق يعني. وده احنا بنشجع عليه. ويمكن احنا السبب الأساسي عندنا برضو ان احنا نسبة السكان عندنا عالية بالإضافة إلى الضيوف اللي موجودين عندنا في مصر والظروف الاقتصادية اللي محوطة بينا من كل النواحي. وأنا بعتقد أنه هناك في اتجاه لأنه الدول تبقى ملبوخة في حالها وأن الناس تقدر أن هي يعني تتمرد على الحكم بتاعها علشان الخطط العالمية اللي الديرتي بوليسي اللي متبعة في العالم حاليا ان هي الناس تتلهي فبالتالي ما تبصش على النتائج اللي ممكن تحدثها الظروف الاقتصادية.
1: استاذ سعاد اسمحي لي يعني سؤال اخير اوجهه الى الاستاذ ناصر قلاوون الخبير في الاقتصاد السياسي. استاذ ناصر اذا استمرت اسعار الطاقة والشحن مرتفعة اشهرا اخرى ما الاجراء الذي ترى انه ضروري الآن لمنع انتقال الأزمة من الأسواق إلى الشارع؟
2: الآن بأخذ استشارات أولا البنوك المركزية. أنت تدرك أستاذ طارق أن الآن أسعار الفائدة في الارتفاع بعد أن وعدونا أنها ستنخفض بسبب الحروب، وهذا يشكل عبء على يعني مالكي العقارات من الطبقة الوسطى سواء في أوروبا أو في أي بلد آخر حتى في بلدان الخليج الأثرية. فهذا أول أمر. اثنين، الدكتورة سعاد يعني تقول بأن الترشيد هو مهم ولكنه برأيي أن الرقابة الحكومية عند النخب الحاكمة هي ضعيفة من إنجلترا إلى غيرها. وأنا أدرك بأن هنا مثلا في خلال جائحة الكورونا دفعنا نحن، تقول لنا الحكومة خذوا قروض، أنا لم أخذ، لكن الذين في لنقل في النخب الفاسدة أخذوا قروض ثم لم يدفعوا بعقود سريعة والآن تباطؤ في العملية القانونية. إذن من يستفيد من الدعم سواء في الدول الفقيرة أو الغنية والقروض بسبب الأزمات هم شبكات الفساد أو النخب الحاكمة، وبالتالي يبقى من يدفع الفاتورة بالأخير سواء بفقر أو بتراجع الخدمات الصحية والتعليمية هم الشرائح الفقيرة والمحرومة. طيب. سواء كنا هنا في العالم الغربي أو في العالم الثالث.
1: شكرا جزيلا أستاذ ناصر قلاوون الخبير في الاقتصاد السياسي. نوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج هلا أنا. غدا نصل وياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى غزة.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: يواجه سكان غزة صعوبات متزايدة في إثبات ملكية منازلهم وأراضيهم بعد الدمار وفقدان الوثائق خلال الحرب، خصوصا أن نحو ثلث الأراضي الخاصة غير مسجلة رسميا كما تفيد بعض التقارير. يلجأ كثيرون إلى أدلة بديلة مثل الفواتير، الخدمات، فواتير الخدمات وسجلات الضرائب وشهادات الجيران حتى لإثبات حقوقهم، بينما تتزايد المخاوف من أن تؤثر مشاريع إعادة الإعمار الموعودة وإعادة تنظيم الأراضي مستقبلا في حقوق الملكية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ بكر التركماني، منسق التحقيقات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ بكر. حين نقول أن جزء كبير من الأراضي والعقارات الخاصة في غزة غير مسجلة رسميا، ماذا يعني ذلك قانونيا؟
2: يعني صراحة من ضمن الإفرازات الأساسية لحرب الإبادة التي يعني دخل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يتعلق بموضوع الملكيات، خاصة أننا نتحدث عن حجم الدمار الواسع للعقارات والأبنية، إضافة إلى المصادرة الكبيرة المستمرة، يعني نحكي عن 70% من أراضي قطاع غزة مصادرة تحت يد وسلطة الاحتلال الإسرائيلي. هذه المشكلات بالإضافة إلى عملية النزوح المتكرر، إتلاف المستندات والأوراق، الوفاة وإبادة عائلات ومسحهم من السجل المدني، خلق بيئة كبيرة جدا من التعقيدات القانونية والميدانية، واللي ترافقت أيضا بمستوى آخر مرتبط بأنه في استهداف كان مباشر للقضاء والمحاكم وإتلاف عدد كبير من الملفات. نتحدث عن 1,000,000 من الملفات القضائية اللي تم إتلافها، وإن كان جزء منها مؤرشف إلكترونيا لكن هناك أجزاء غير مؤرشفة. بالإضافة إنه عملية التسجيل في سلطة الأراضي كانت يعني مش عملية كبيرة، يعني إحنا بنحكي 30-40% من الأراضي مسجلة، لكن إحنا لما بنيجي بنحكي على ملكيات العقار الأبنية، خاصة إذا بنحكي على الطبقات، فهي مش مسجلة عمليا في يعني إحنا بنحكي على 134,422 مبنى دمر في قطاع غزة، هدول جزء كبير منهم مش مسجلين في سلطة الأراضي أو في جهة معينة غير البلديات زي ما حضرتك تفضلت، يعني المرتبط بالخدمات. الآن هذا الموضوع خلق بيئة معقدة جدا من الناحية العملية اللي إلها علاقة بالجانب القانوني، لمن يلجأ المواطن وكيف يلجأ المواطن وكيف يتعامل المواطن مع استرداد ممتلكاته. هناك بعض الطرق اللي بيتم استخدامها، إذا كان موجود في سجلات الطابو بيتم استخراجها من سجلات الطابو، إذا كان موجود العقود.
0: أستاذ بكر التركماني لو سمحت لي، هناك بعض التقارير التي تقول أن يعني السجلات تم قصفها، يعني تم فقدان الكثير من الوثائق والسجلات الرسمية، هل هذه السجلات موجودة في مكان ما؟ هل بإمكان المواطن في غزة أن يصل إليها أم لا؟
2: وهذه نقطة مهمة جدا حضرتك طرحتها. السجلات يعني حسب ما احنا تابعنا مع سلطة الأراضي في قطاع غزة، هذه السجلات محتفظ منها نسخة إلكترونية في قطاع غزة، ولكن مش هذه هي المشكلة صراحة، قديش مسجل من الملكيات في السجل الأراضي؟
0: نعم،
2: هذا النقطة المهمة جدا، خاصة في ظل البيئة القانونية المعقدة في قطاع غزة. انت بتحكي على ملكيات من العهد العثماني للانتداب البريطاني للإدارة المصرية للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي في هناك سلسلة من التعقيدات اللي لها علاقة بالتسجيل والملكيات والآخره. اليوم احنا بنحكي عن ناس استشهدت، مسحت من السجل المدني، ناس ثبت أوراقها تحت البيوت ومش عارفة يعني تستخرج هذه الأوراق أو أتلفت الأوراق معها مع عمليات النزوح، مكاتب محامين استهدفت، يعني عندما يقرب 200 مكتب محامي استهدف، وبالتالي كل الأوراق أو ما تعرض للسرقة من بعض المنازل لما صارت حملات سرقة كثيرة للمنازل والممتلكات والمؤسسات العامة في قطاع غزة، بالتالي هذه الأوراق أتلفت وأصبحت غير موجودة. هذا التعقيد وهذه المشكلة. تمام، هناك الكثير من المبادرات التي طرحت سواء من وزارة العدل الدول أو من سلطة الأراضي أو من مؤسسات المجتمع المدني أو من البلديات أو من أي جهة من الجهات الحاكمة في قطاع غزة، إنه نستبدل هذه العملية إما بعقود جديدة تمام، إما في حل الخلاف نستدل بمستندات متوفرة في سلطة الأراضي، غير متوفر نستدل ببعض الأوراق اللي لها علاقة بفواتير البلديات وفواتير الكهرباء وفواتير المياه تمام. لكن كمان هناك مشكلة استجدت وصراحة إحنا بنلاحظها ميدانيا اليوم، حدود الأراضي وحدود البيوت والممتلكات، يعني معلش اسمح لي بهذا المصطلح، سأتحدث بالمصطلح العام الغزاوي، خشت على بعض. بمعنى انه اليوم انت لما بتروح على المنطقة او الحارة او المنطقة السكنية اللي حضرتك ساكن فيها، بتعرفش حدود بيتك مع بيت جارك، بتعرفش المعالم تبعت المنطقة، وهذا خلق جزء من المشكلات الميدانية بين الناس، وصارت كتير مشكلات واستخدام سلاح بين الناس عشان هذه حدود أرضي، هذا حدود بيتي، هذا مش حدود بيتي، في ظل حالة الفلتان الأمني كمان اللي موجودة في قطاع غزة.
0: أستاذ بكر التركماني، الخطر الأكبر ربما والذي يقلق الكثير من الناس في غزة لا يتعلق فقط بإثبات من يملك الأرض، بل بما سيحدث للأرض نفسها خلال إعادة الإعمار. هل يمكن إعادة تخطيط منطقة أو تغيير استعمالها من دون موافقة مالكها، وما الضمانات القانونية؟
2: نحن كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، الهيئة المستقلة، أعلنت موقفها هذا واضحا، ويعني لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بالملكية الخاصة، وأن أي عملية إعادة إعمار، طلعنا وشفنا كثير من الخطط ونشر على وسائل الإعلام الخطط التي تتحدث عن مصادرة الأملاك وإعادة توزيعها والآخره بهذه الطرق، هذا يعني بالمستوى الحقوقي والقانوني على المستوى المحلي والمستوى الدولي بالمناسبة مرفوض وغير مقبول، ولا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال. قد نلحظ أنه الاحتلال يقوم ببعض الممارسات اللي على الأرض، بأنه بإزالة المناطق التي يضع يده عليها كمحافظة رفح، منطقة بيت حنون، شرق قطاع غزة، بإزالة الركام وإزالة البيوت وهرسها تمام، وجعل المنطقة كأنها كف من الرمال. هذا كان في لنا موقف واضح منه وحذرنا منه الجميع، وحذرنا منه نعم المجتمع الدولي،
0: نعم أخيرا
2: بأن هذا الإجراء إجراء خطير جدا، يمس بحقوق الملكية ويفتح مجال للإفلات من العقاب لإسرائيل من مساءلتها عن الجرائم التي ارتكبتها في تلك المناطق.
0: أخيرا أستاذ بكر التركماني، ما الخيارات المتاحة لدى الناس الذين فقدوا الوثائق التي تثبت ملكيتهم لأراضيهم، أو أولئك الذين يعني لا يملكون هذه الوثائق؟
2: الخيار الأول، هناك أفكار لها علاقة بحل النزاعات بالطرق البديلة عن طريق الوساطة والتحكيم تمام.
0: نعم. معنا أقل من دقيقة لو سمحت سريعا. نعم.
2: رقم اثنين عدم استهداف القضاء والنيابة وأفراد الشرطة، لأنه لهم دور كبير ومهم في الجلوس مع المواطنين وفي حل المشكلات، وهذه نقطة مهمة وحساسة جدا، بالإضافة أنه يكون وصول للمعلومات للمواطنين من خلال البلديات ومن خلال سلطة الأراضي والجهات الرسمية بشكل سلس وبشكل سريع دون تعقيدات.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الأستاذ بكر التركماني، منسق التحقيقات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته.

0: الأخبار على مونت كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونت كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونت كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونت كارلو الدولية. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند الواحدة والثلث ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند السادسة إلى الثلث صباحاً بتوقيت باريس.
2: تمام منتصف النهار في باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
0: ريتا خوري.
2: في العناوين، الخطوط السعودية تؤكد تضرر إحدى طائراتها في مطار الرياض ومقتل أحد طياريها. أوكرانيا تستهدف مركز بيانات ثان لشركة ياندكس الروسية. ونوبل السلام للقاضي الجنوب أفريقيا نافانيسيم نافي بيلاي.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: منحت جائزة نوبل للسلام اليوم للقاضية الجنوب أفريقية نافانيسيم نافي بيلاي لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي. بيلاي البالغة 85 عاماً ترأست لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. التفاصيل معك حازم محمد.
3: نعم ريتا، فمن الدفاع عن معتقلي الفصل العنصري إلى منصة نوبل، ولدت النافي بيلاي في 23 من أيلول سبتمبر 1941 في ديربان بجنوب أفريقيا لعائلة من أصول تاميلية هندية، وبرزت في مجال القانون خلال حقبة الفصل العنصري قبل أن تصبح عام 1967 أول امرأة غير بيضاء تفتتح مكاتب محاماة أو مكتب محاماة في مقاطعة ناتال. حملت بيلاي الحاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعة هارفرد مناصب بارزة، أهمها رئاسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي حاكمت مرتكبي إبادة 1994، ومفوضة سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين 2008 و2014 لتكون أول امرأة غير أو ملونة تتولى هذا المنصب. كما ترأست مؤخرا لجنة تحقيق أممية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة كما أسلفت سابقا. ومنحتها لجنة نوبل النرويجية الجائزة لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي في مفاجأة لم تكن في حسبان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد أعلن قبل يومين فقط أنه يستحق الفوز بالجائزة هذا العام، فيما تبقى الجائزة الأبرز في العالم بعيدة المنال عن طموحه حتى الآن.
2: نعم، ويبدو أن الفائزة بجائزة نوبل للسلام قالت خلال المؤتمر الصحفي أنها مستعدة، طبعا كانت تمزح أنها مستعدة لتقاسم هذه الجائزة مع ترامب حتى ما يزعل. شكرا حازم محمد. ونبقى عند دونالد ترامب، الذي استبعد شن هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الثالث من الشهر المقبل، وتحدث عن نقاشات مثمرة مع طهران، وذلك عقب صدور تقارير إعلامية أشارت إلى احتمال شن ضربات أمريكية جديدة قبل الانتخابات. وفي تصعيد غير مسبوق منذ بدء الحرب، أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض ثلاث مرات. الهجمات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 36 آخرين. هذا وأكدت الخطوط الجوية السعودية تضرر إحدى طائراتها في مطار الرياض ومقتل طيار من طيارها. كشفت مجلة ألمانية عن تحذيرات تلقتها السلطات من إسرائيل تفيد بأن إيران وضعت قواعد أمريكية في ألمانيا ضمن بنك أهدافها العسكرية. الجانبان الألماني والأمريكي لم يعلقا على هذه المعلومات لغاية الساعة. من برلين منصف سليمي.
4: هل ستستهدف إيران قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا؟ حسب مجلة فيرتشافتس فوخا الألمانية، فإن مسؤولين غربيين وإسرائيليين حذروا ألمانيا من أن منشآت وقواعد أمريكية على أراضيها تكون قد وضعتها الاستخبارات الإيرانية في بنك أهدافها ضمن سيناريوهات تطور المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة. الجانبان الألماني والأمريكي لم يعلقا لحد الآن على هذه المعلومات، لكن مصادر أكدت أن إسرائيل هي من حذرت شريكيها الألماني والأمريكي من خطط إيران باستهداف منشآت وقواعد دعم للعمليات الأمريكية وخدمات الإمداد والتموين تستخدمها واشنطن على الأراضي الألمانية، وخصوصا بقاعدتي رامشتاين وسباغندالم جنوب غرب البلاد، حيث توجد قواعد أمريكية جوية ومراكز قيادة للعمليات الأمريكية في أوروبا وحتى في البحر الأبيض المتوسط. ورغم ما أعلنته إدارة رئيس دونالد ترامب بتقليص وجودها العسكري هناك، ما تزال تستخدمها بشكل استراتيجي. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
2: أدى هجوم بالطيران المسير الأوكراني إلى إلحاق أضرار بمركز بيانات تابع لشركة ياندكس الروسية العملاقة للتكنولوجيا، حسب ما أعلنت الشركة اليوم في ثاني ضربة تستهدف منشآتها خلال يومين. وقد تكون هذه الهجمات مؤشرا إلى بدء حملة قصف جديدة من كييف ضد البنية التحتية للإنترنت في روسيا بعد أسابيع من بدء موسكو استهداف مراكز بيانات في أوكرانيا. أخيرا، تستضيف دور السينما الفرنسية 2/3 عروضا للفيلم الوثائقي نازا الذي يتهم الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل أعداد كبيرة من المدنيين. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.
0: مراسي ميشا خليل.

النجوم مضيئة كي يجد كل واحد منا في يوم من الأيام نجمته الخاصة. هذا القول هو لشخصية الأمير الصغير البطل الذي لف العالم في رواية تحمل الاسم نفسه للصحفي والكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت-إكزوبيري. أتمنى أن يجد كل واحد منكم نجمته الخاصة وأن تضيء سماء حياته. مراسي اليوم نخصصها لنجوم الموسيقى في أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. كل فنان يشارك هو نجم مضيء على طريقته بالشغف الذي يحمله للموسيقى وبالإصرار والمثابرة على المتابعة برغم الظروف الصعبة. 26 عرضاً من 15 بلداً على مدى أسبوع كامل في مدينة الثقافة في تونس العاصمة. العمود الفقري لأيام قرطاج الموسيقية هو اكتشاف المواهب الشابة وإعطاؤها المساحة للتعبير عن نفسها وعن إبداعاتها الموسيقية. لكن إلى جانب ذلك هناك فنانون وصلوا في مسيرتهم الموسيقية إلى مرحلة نضوج معين وحققوا مكان لهم في عالم الموسيقى. منهم عازفة الأكورديون المصرية يسرى الهواري. قدمت يسرى في هذه الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية أغاني ألبومها المصغر الذي يحمل عنوان تردد والذي صدر منذ عام تقريبا. التقيتها حول فنجان قهوة وتحدثنا معا عن الألبوم وأشياء أخرى.

0: أسرة الهواري، أرحب بك في تونس، في العاصمة تونس، في أيام كارتاج الموسيقية. أنا مسرورة جدا بتواجدنا معا وجها لوجه اليوم. أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا ميشا، أنا كمان سعيدة جدا بمقابلتك أخيرا.
0: عندي هذا الانطباع وكأنه بعرفك من زمان قوي، مع أنه التقينا افتراضيا على الهاتف للحديث تقريبا منذ عام، يعني كان في نوفمبر من عام 2025 للحديث عن ألبومك المصغر تردد، بعد عام من هذه التجربة الفريدة من نوعها في مسيرتك الفنية. أين أنت من تردد اليوم؟
1: الحقيقة أن احنا بعد الوقت ده، يعني بعد وقت الريليس على طول، أنا أخذت وقت طويل أنه ما بدأتش الحفلات مباشرة، يعني كان في شغل آخر أنه هو ازاي بقى ازاي نعمل ده لايف. يعني انا ما كنتش عايزه انه مجرد الاصوات اللي انا استخدمتها في الالبوم، اصوات المدينه، انها تكون مثلا بلاي باك، كانه كده شريط مسجل ونحن بنحاول نلعب معاه موسيقى. الفكره نفسها انه عايزه يكون الطريقه اللي بتعامل فيها مع اصوات المدينه في اللايف بيرفورمانس تكون فيها برضو شيء من الارتجال وشيء من الحريه في توقيتها، ومع كانه في مع الموسيقيين التانيين. فده أخذ وقت في التحضير، يعني لأنه كمان حاجة جديدة عليا أنا كمان في البراكتس يعني الفني. فما بدأناش غير في إبريل يمكن اللي فات أول حفلاتنا في القاهرة. كمان كان المفروض يكون في حفلات في بيروت وعمان، بس توقف الطيران في نفس الوقت فاتلغت. وتعتبر الحفلة دي في تونس هي أول حفلة لتردد خارج مصر. كان شيء محمس بالنسبة لي، يعني أنه كمان بالذات المشروع ده، لأنه في أصوات مدينتي أني أخدها لمكان تاني، مش عارفة قد إيه ده يعني شيء الناس تستقبله.
0: فهمت القصد تماماً، لأنه أصوات المدينة هي أصوات خاصة بالمكان اللي أنت تسكنين به، بذكرياتك، بتجربك أنت الشخصية مع المدينة، وتأخذين هذه الشخصية معك، وكأنه أصبحت يعني فرد من أفراد الفرقة.
1: أيوة بالضبط. كمان لأنه في جزء كبير من الأصوات لي علاقة بذاكرتي أنا وذاكرتنا الجماعية كأشخاص عايشين في المدينة، فأكيد هي ليها واقع مختلف لأشخاص زائرين مثلا أو زاروها في أوقات تانية أو ما يعرفوهاش خالص. فبرضو ده كان مهم أجربه، يعني أشوف تأثيره هيبقى عامل إزاي. يعني
0: مع الموسيقيين على المسرح هل يختلف التعامل وقت بيكون في عندك هالتعامل مع الصوت الآتي من هذه المدينة؟ هل هناك تعامل مع الموسيقيين مختلف؟
1: احنا وقت التسجيل هم ما كانوش عارفين اصلا الجزء ده. يعني انا كنت حتى واحنا وقت التسجيل في حد مثلا من الموسيقيين يقول بس الجزء ده فاضي قوي، احنا محتاجين مثلا نلعب اكتر. فانا بقول له لا انا عارفه هنا في ايه، يعني عشان عندي التصور انه في الجزء ده ايه الاصوات اللي هتكون موجوده او كده. فبعد ما خلصنا الميكسنج وعملنا جلسه اسمعهم كل الاشياء، يعني كان في اللي هو اذا احنا ما كناش عارفين انه هيبقى في كل ده، وابتدوا يعني يشوفوا المشروع بشكل مختلف. ف للتحضير لللايف عملنا عكس ده بقى، انه واحنا بنعمل البروفا لللايف كان لازم يكون الاصوات حاضره، ولازم يعرفوا ازاي هيبقى في يعني تعامل معاها، يعني انه كانه في موسيقي تاني يعني او عدد من الموسيقيين التانيين موجودين، فلازم يدخلوا معانا في الريهرسل ويكون في تجاوب وارتجال وفرصه يعني للديالوج بين الصوت وبين الموسيقى. يعني
0: عجبت ديالوج الحوار مع طبعا المدينة على المسرح، ولكن هل هذا ربطك بعد أشياء؟ يعني هل أحسست وكأنه لا تستطيعين التصرف على المسرح كما أنت معتادة، لأنه ما في الارتجال بالمعنى الارتجال اللي بنعرفه مثلا في مهرجان مثل أيام كارتاج الموسيقية اللي هو مهرجان تجريبي، في مساحة للارتجال، في مساحة للتجريب؟
1: والله أنا في مشروعي السابق كنت بعزف أكورديوم، اللي هو آلة أصلاً تقيلة وكبيرة، ويعني تعتبر أنها تحد مثلاً في حركتي أو كده. فبالنسبة لي أنا كأني يعني شلت الأكورديوم كده على جنب وأخدت ألعاب جديدة معي. بالعكس بصراحة أنا حاسة يمكن في المشروع ده أنا حاسة بحرية أكبر، لأنه في حاجة أبعد من الستركتشر بتاع الأغنية المعتاد اللي هو بيقول في هنا كورس، في هنا الريف هيجي، في كيو لازم كلنا نعمله. في حاجة أكتر فيها فلو من المشاعر ومن التجريب، وإحنا بنمشي وراها وبنجرب أكتر. فده بالنسبة لي بالعكس أنا حاسة بحرية أكبر في المشروع ده بصراحة.
0: ألبوم تردد إذن على المسرح تجربة يعني نستطيع القول مسرحية بين مزدوجين، ولكن في نفس الوقت تردد كما ذكرنا في حديثنا لما التقينا طبعا افتراضيا، قلت إنه هذا الاسم هو تردد له معنيين، يعني التردد بمعنى عدم اتخاذ القرار، والتردد هو التردد الصوتي. كيف يتردد صدى هذا الألبوم مثلا تحديدا في تونس؟ يعني عندها هي تردد صوتي خاص فيها، يعني هل أحسستي بنوع من التناغم؟
1: هو أنا طبعا بعد شغلي في الساوند ديزاين والفيلد ريكوردينجز وشغلي في التردد بالذات بقى عندي خلاص مرض الاستماع الدائم والتركيز الدائم، يعني مش عارفة أبطل، مش عارفة ألغي، كأنه صار عندك سكيل مثلا جديدة. فطول الوقت أنا بنتبه للأصوات بصراحة، ولما بروح مكان جديد بيلفت نظري يعني إنه إيه الأصوات اللي اختفت، إيه الأصوات الموجودة، إيه الحاجة اللي مميزة في هذا المكان. يعني طبعا أكتر حاجة مميزة إنه ما فيش أصوات سيارات زي القاهرة فده لوحده يعني عامل نوع من الراحة النفسية. بس بالنسبة لي يعني تردد في الآخر هي تجربة بحاول أعبر فيها عن نفسي كواحدة عايشة في القاهرة، بس كمان متهيألي هي حاجة مشتركة لينا كمواطنين في بلدنا العربية، وأسئلتنا وخوفنا وترددنا في الحياة وطرق تعبيرنا عن كوني ست مثلا في مدينة عربية. فهو في الآخر أكيد في حاجات مشتركة يعني نقدر نتلاقى فيها أنا والجمهور التونسي.
0: يسرى الهواري، أنت ابتعدتي عن الأكورديون، ذكرتي ألة الأكورديون هي، أنت بدأتي بالبيانو انتقلتي إلى الأكورديون، واليوم ابتعدتي نوعا ما في هذا الألبوم عن هذه الآلة، هل ما زالت موجودة في، لأنه كل الذي تقومين به اليوم هو حول تردد، يعني الأكورديون ليس موجودا؟
1: يعني مش بعتبر نفسي ان انا تركت الاكورديون، بس خليني اقول ان كل مشروع بيفرض عليا الوسيله او الطريقه اللي هستخدمها في التعبير عنه. يعني فمش عارفه مثلا المشروع اللي جاي ممكن يخليني اعمل ايه، بس دايما بحتاج اني ابحث او اني الاقي اكتشف قصدي يعني مساحات تانية كده للتعبير تناسب الفكره اللي انا بتكلم عنها. يعني ما تخيلش ان انا هسيب الاكورديون خالص في حياتي، انا لسه حتى بلعب في مشاريع مثلا ناس تانية، في مشروع نانسي منير مثلا نزهه النفوس لما بنعمل حفلات انا اللي كنت بعزف اكورديون، فبالنسبه لي هو آلتي الاساسيه. بس كوني صاحبه مشروع او ان انا يعني بنتقل من سؤال للتاني او من مشروع لاخر، لازم دايما يكون في بحث عن طريقه التعبير المناسبه. في تردد انا كمان يعني غير ان انا بستخدم طبعا الكمبيوتر والميدي كنترولرز وحاجات تتعامل مع الصوت او تغير اصوات، كمان في كيبورد وشويه من الموسيقى انا كمان بساهم فيها. بس يعني انا بحب ده بصراحه، بحب التغيير وبحب ان انا اجرب اشوف نفسي كمان في كونتكست مختلفه. يعني
0: الأغاني، أغاني هذا الألبوم تردد هي طويلة بعض الشيء، هل تأقلمت مع واقع المهرجان أم تركتيها بطولها؟
1: لا أنا تركتها بطولها، والحقيقة أن احنا أصلاً الناس كانوا عايزيننا نفضل أكتر أنا لعبت كمان أغنيتين من مشروعي القادم توازن، أول مرة طبعاً الجمهور لأنها مش موجودة في أي حتة يعني مش ريليست، وكان كويس أن أنا برضو أشارك حاجة جديدة خالص مع الجمهور. والحقيقة يعني حتى بعد الريليس بتاع التردد ما كانش بيجيلي الفيدباك بتاع انه الناس بتقول مثلا ايه ده طويل، الاغاني طويلة. الحقيقة ما كانوش بيحسوا، يعني انا اللي كنت بقول على فكرة ده طولها كذا، ايه ده معقولة. فبالنسبة لي حسيت مدام الناس ما حسيتش انها طويلة ده دليل ان هي كانت محتاجة هذا الطول، يعني مش انه مفروض مثلا عليها، لا يعني. وده اللي حصل لي وانا بشتغل، انا ما كانش عندي الخطة دي، ما كنتش مقررة انا عايز اعمل تراك طويل، لا هو انا بدأت اشتغل فيه وبعدين حسيت محتاج يكون طويل لانه في شغل كتير وتهيئة المكان والاصوات وكده محتاجة وقت عشان تحصل في كل اغنية. يعني
0: تردد بدأ مع كوفيد عندما صمتت المدينة، تحديدا مدينة القاهرة، وهنا بدأ اللاوعي يشتغل مع الأصوات. ولكن توازن، ذكرتي توازن، هل هو امتداد لتردد؟ يعني كنت تقولين أنه ألبوم تردد هو كان في الأساس 8 أغاني ولكن قسمتيهم إلى ألبومين، يعني توازن هو الامتداد الطبيعي لتردد؟
1: أيوة، يعني صح القصة اللي ذكرتيها مظبوطة، وده كانت الخطة أنه كان فاضل 5 أغاني وأنا قررت أن أنا أخدهم يبقوا ألبوم تاني. وكنت هعتبرهم الجزء الثاني، بس في حاجات حصلت في الوقت ده خلتني أفكر في برضو مشروع توازن بشكل مختلف. يعني أظن إن هو مش هعتبره جزء ثاني، هعتبره تكملة للبحث ده بس هيكون بشكل مختلف شوية يعني. بس
0: وهل وصلت إلى التوازن لاختيار هذا الاسم؟
1: أتمنى. هو أصلا الموضوع فيه نكتة شوية، لأنه موضوع في اسم تردد، يعني أصحابي بيقولوا عشان أنا من برج الميزان، فهم دايما بيقولوا إنه الميزان الصفة الأساسية فيه هو التردد، فكان فيه دايما اللي هو طيب خلاص خلينا بقى نرجع للتوازن في الميزان يعني. بس
0: طبعا أنا أتمنى النجاح لتردد، يعني متابعة مسيرة نجاحه على المسرح، وأتمنى التوفيق لتوازن. أشكرك يسرى الهواري على المشاركة معنا.
1: شكرا جزيلا، وأنا سعيدة جدا والله أني قابلتك وأني موجودة في تونس وفي المهرجان. شكرا.

0: نداها وعنوان الأغنية التي أدتها عازفة الأكورديون المصرية يسرى الهواري في العرض الذي قدمته في الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية التي نخصص لها رحلة اليوم من برنامج مراسي. هذا المهرجان يقدم تجارب موسيقية تشمل جميع الأنماط الموسيقية منها طبعاً الراب. وجديد هذا العام حفلات في الشارع وتحديداً في شارع بورقيبة، ولا يوجد أفضل من الشارع لتقديم نمط الراب الذي انطلق أساساً من ثقافة الشارع. من الفنانين الذين قدموا عرضهم في هذه الدورة كان مغني الراب والممثل والمسرحي عبسي.
1: مراسي ميشا خليل.
0: عصام الدين العبسي الملقب بعبسي، أنا أرحب بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية. نحن متواجدون هنا في تونس العاصمة في أيام قرطاج الموسيقية. هذه الدورة لها نكهة خاصة بالنسبة لك؟
2: طبعا نشكرك على الاستضافة قبل كل شيء، ومرحبا بكم في تونس، وديما مشرفينا ومنورينا. نكهة خاصة بحكم أنه واحد في وقت معين تعدينا من موسيقى الراب اللي هي تتعزف على انسترومنتال، معناها حاجة محطوطة، وموسيقى مونوتون، للأول صعود ليا في موسيقى مع باند، معناها معنا آلات موسيقية، معنا حضور والخدمة لايف قدام جمهورنا في تونس فين كبرنا نحن، وكنا نعرفوا مليح مليح الشوارع والأنهجة. وهذا هو، أنا فرحان برشا بها الدورة هذه، فرحان بخاطر البرمجة كاملة وباهية، وأنا مبرمج فيها زي حاجة تفرحني، ومتكون كان شرف كبير لي أنا أني نكون حاضر في الدورة هذه.
0: طبعا كنت عم تقول انه قبل كان الموسيقى كانت مسجله، كان يمكن واحد انه يتصرف فيها اكثر، انما هلا العرض اللي كان في شارع بورقيبه اللي هو من اهم شوارع العاصمه التونسيه. هذه اول صعود لك على المسرح بمفردك ام يعني
2: أول صعود بالبروجي هذا، بالمشروع هذا،
0: بمشروع قمح المدينة؟
2: قمح المدينة. لا، عندي برشا صعود في المسرح وفي الموسيقى زادة، وعملت مهرجان قرطاج، وعملت المهرجانات الكبرى في تونس الكل، مع مجموعة، معنا يكون ديما أنتمي إلى فريق، وديما كنت فرحة كبيرة أني أول صعود بمفردي، وقررت معنا حتى كنت فما إمكانية استضافة فنانين أخرين باش يطلعوا معايا، كان قرار فيه نوع من الأنانية الإيجابية كما نقوله في وقت معين. أنا 40 سنة واحد عمره، قلت لازمها حاجة وحدي معايا باند، وأنا نغني موزيكتي وحدي أول مرة، وكنت وتفجعت برشا، معناها خفت كتير من الأول، وبعد الحمد لله تعديت، انتي جيت حضرت وشرفتنا بحضورك، والحمد لله فرحانة اللي حضرت معنا، ذيك حاجة تفرح.
0: على كل حال أنا ما حسيت بالخوف، يعني ما حسيت بخوفك، حسيت أكثر بهذا الشغف لوجودك على المسرح. التفاعل مع الجمهور كان موجودا، والذي يلفت النظر هي الموسيقى أيضا في هذا المشروع. هي موسيقى تختلف نوعا ما عن ما هو سائد في موسيقى الراب، يعني هناك نوع من الجيتار الكهربائي اللي هو أكثر روك، في طبعا البطري، وفي كمان الموسيقى الإلكترونية نوعا ما.
2: نرجع بالشكر للفريق العمل، أمين سعدوني اللي هو كومبوز الموسيقى الكل، هو اللي صنع الموسيقى ذيك الكل، مهدي جلال اللي عازف الجيتارة، بشير جلاسي اللي عازف الباتري، وتمك اللي هو اللي شاد الكلافيه. كانت خلطة موسيقية، خاطر ما حبيناش نقفوا على الفانك ولا على البلوز ولا على الجاز، ونقولوا نحن باش نعملوا راب على الجاز ولا راب على الروك ولا باش نعملوا راب على الفانك، قلنا نعملوا خلطة تخصنا الإحساس اللي يوصلنا من الموسيقى اللي نعملوا فيها ونحن نصنع في الموسيقى. قلنا إذا كان وصل لنا الأحساس وحسينا لي فما حاجة مختلفة تجي عن النصوص هذيك، خاطر نصوص الراب معروفين إنهم نصوص مريمين، فيهم قافيات وفيهم برشا ميتافور، ويتقالوا بطريقة معينة لازم الموسيقى تركب عليهم من غير ما نحيو ليدونتيتي، معناها نحيو الهوية والبصمة متاع الراب من العرض. هذه هي الحاجة الباهية.
0: نجحتم على كل حال، نجحتم فعلا في هذا. أنت تعمل في مجال التمثيل، في مجال أيضا المسرح، تقول أنه عندك أحلام كثيرة، طموحات كثيرة، تحديدا في المسرح، تحب المسرح، أنت قريت يعني درست المسرح بعد الموسيقى، ما كنت يعني حتى أنت عصامي في الموسيقى لك تقرأ النوتة؟
2: هو فن الهيب هوب اون جينيرال فن الشارع اللي خارج هي عباد كيما نقولوا فن الشارع بيقولوا راب، هم عباد يقولوا نصوص جميلة تتسمع وتعجب وتعالج قضايا وتبحث على أسئلة أخرى للأسئلة السائدة بكلام الشارع اللي هو مش مستحقين لغة عربية كبيرة ولا لغة فرنسية كبيرة بعمق كبير، هو كلام حقاني خارج من الشارع. كيف كيف الرقص للبريك دانس ولا الجرافيتي اللي هو كله جاي من فن الهيب هوب، هو حاجات ما تستحقش وسائل، معناها الوسائل متاعنا واضحة في الخدمة اللي هي شنين نقولوا نحن. إذا كانك أنت موهوب رك مستحق تخدم ساعات كثيرة من العمل باش تسقي الموهبة هذيك، وخاصة تبدأ عندك هدف، والهدف شنية أنت تخرج. مش أنا عندي هدف باش نتبع شكون ولا باش نكون أنا، خاطر هذاك نجح عمل حاجة لازمنا نحن نمشي وكلنا نعملوا كيفه. معناها هذيك هي جمالية الحياة في حد ذاتها قبل الموسيقى، أنك إنسان يكون عندك هدف عندك موهبة تحط ساعات من العمل باش تنجم ساعات وساعات وساعات من العمل باش تنجم توصل اللي تحب أنت أنتي خاصة خاطر موضوعك أنتي هو. وإن شاء الله ربي يكتب لنا اللي نحبه عليه كما نقولوا نحن في تونس إن شاء الله.
0: هذا ما أتمناه. طبعا أنت بدأت بالراب منذ أكثر من 20 عام، بدأت قبل الثورة طبعا، ولكن أتت الثورة وغيرت معالم عديدة في تونس. كيف تحول الراب معك قبل وبعد الثورة من حيث الكلمة الملتزمة؟
2: ما كناش عندنا برشا مستمعين للراب، الراب التونسي خاصة، بالرغم اللي نحنا كي بدينا الراب بدينا بحب كبير لكل ما يحتمله كلمة هيب هوب، من حب لهذا الفن الذي يتواجد في جميع أصقاع العالم ويغنى بجميع اللغات. معناها هذه حاجة يونيفرسال، معناها ما عندناش ملوف نحن يتغنى مثلا بالأنجلي ولا ما فهم شنية الفكرة اللي هي هذه هي
0: يعني ما في نمط موسيقي مثلا تونسي يغنى بالإنجليزي أو بالفرنسي،
2: فماش نمط موسيقي إنجليزي يغنى بالتونسي، وحتى التجارب اللي صارت فشلت في العولمة في إطار العولمة وتقدم العالم. عمره 50 و60 سنة الراب، ما فماش دي رابير عمرهم 70 سنة مثلا، مازالت معناها حاجة جديدة وتتغنى باللغات الكل. والنمط الموسيقي هذايا كان من الحاجات اللي خرج كيفاش نقولوا كلمة المباشرة، كان فما مباشرتية في الثورة تحكي على الأوضاع اللي تقالت في الراب، اللي هو خلى الشعب التونسي انه يتلتف حول الراب ويقول هذه موسيقى جديدة نحن ما نعرفوهاش برشا، اما هاي طلعت مقاومة وعندها فكر انها تحب تغير الأوضاع. وهذا هو بالطبيعة بعد كل وقت يا أخو وقت، وتدخل الفلوس وتدخل المجالات أخرى وتدخل شركات الإنتاج ونبعدوا على الفكرة في الأخر في الأديان، معناها في
0: الحمض النووي،
2: في الحمض النووي متاع الراب اللي هو موسيقى مضادة للنظام، تطرح أسئلة على المجتمع لماذا علاش تفكيره هكاك، علاش كانت مواقفه في الأوقات هذيك هكاك. وهذا هو اللي يصنع من موسيقى الراب موسيقى العالم الكل وموسيقى الشباب والأكثر بالشباب. معناها في تونس كان تقدم الفكر العام بالراب، ومن بعد الراب هرب شوية على ثنيته، كما نقولوا ديما تقعد فما عباد معينة تعرف شنو معناتها الحاجة اللي تعمل فيها، ماهيش تعمل فيها على خاطر لغاية ما، يعمل فيها على خاطر يحب هالحاجة، يعمل فيها على خاطر يعرف اللي نجم يبدل به ويعرف اللي هو بعد ما يوفى وبعد ما يموت تقعد الحاجة ذيك ما تموتش. وهذه هي الحاجة اللي محلها كي تغزل الحياة من الشيرة هذيك.
0: وهذا ما تقوم به، يعني أنت تغني الراب بشغف، تغني الراب لغاية في نفسك هي غاية الشغف. والكلمة التي تخرج يعني في أغانيك هي كلمة ملتزمة، يعني تتحدث عن الأوضاع في تونس، ولكن تتحدث عن أسئلة وجودية كثيرة لها علاقة بالإنسان، لها علاقة بحياتنا كناس يونيفرسال، يعني في هناك المشاعر هي شاملة لكل العالم.
2: طبعا وفما حاجة ننساوها في عالمنا الثالث، لأن احنا رانا في عالم ثالث، ومن خطة المثقف ولا من خطة الفنان في العالم الثالث هو إرساء الديمقراطية والحرية باش الناس، خاطر الديمقراطية والحرية هي اللي تهز الشعب انه يحارب على فكرة برك، يحارب باش يتطور، يحارب باش يتحسن. ساعات ننساو، ساعات نسخيبوا روحنا، ساعات نعتقدوا لحظات اللي احنا في عالم متقدم ونحبوا نطرحوا أفكار جديدة ونحبوا نعطيوا بناء جديد للمجتمع متاعنا، وهذا غلط برشا، هذا الناس تغلط فيه برشا. لازم يفهم المثقف والفنان اللي في العالم الثالث اللي هي مهمتك الوحيدة هي إرساء الديمقراطية والحرية لشعبك، وتكون أنت من العربين متاع الشيء هذاك باش الناس تفهم لي هي هدفها أنه تبني دولة، تبني بلاد، تبني حاجة وتخليه بلاد للمجتمعات الأجيال القادمة، نخليه بلاد خير منها شوي، حتى كما نجمناش نخليه هنا حاولنا. وكما يقول عنتر بن شداد يقول دعوني أجد العزم في طلب العلا أو أموت فأعذر. وهذا هو أنا فكرتي هكاك، تقول مش لازم نكونوا صانعي أفكار وناس كبار برشا في التفكير وعنا الخطوات المسبقة والخطوة القادمة. نحن في عالمنا الثالث، في عالمنا العربي، في إفريقيا، في نحن نعيشه، لازمنا جوست حاجة بركة أن نحاولوا نستليوا الحرية ونستليوا الديمقراطية لمجتمعاتنا إن شاء الله ربي سهلا.
0: طبعا بالحديث عن العالم الثالث، يعني انت عندك احلام وعندك طموحات وبتحب تكون مغني راب له مكانته في المجال الموسيقي في الصناعة الموسيقية، ولكن تقول انه نحن فنانون من العالم الثالث ويجب ان نتعامل مع الحاجات المعينة الموجودة عندنا في بلداننا بدل ان نترك بلداننا الى عالم مثلا متطور ونقدم مواهبنا لاشخاص اخرين. يعني انت متعلق جدا بهذه الفكرة.
2: طبعا طبعا انا كي مشيت لعبنا مسرح في باريس، درنا شوية في فرنسا، تشبه لك معناها بلادك تشبه لك. انا غاديك صحيح تنجم تكون الظروف خير، تنجم تبني ما خير، ما يكونش عندي وقع حقيقي حتى على ذاتك، معناه نشوف إننا نصبر ونحاول وما نش لولانين ولا لخرانين، معناه اللي حاولنا وفي الاخر بالكل موهبة باش تتشاف في بلاد أخرى باهية وتفرح، وشرف لنا إنه ينجحونا عازفين وفنانين ورياضيين في العالم الكل، وشرف كبير برشا.

0: يقول بأن ذلك هو استغلال سياسي قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
1: للأسف لما نكون في قريبين من المحطات الكبرى الانتخابية كل حزب وكل مرشح يستعمل ما لديه من يعني إمكانيات لكي يتهم الطرف الآخر، لكن صدقيني سيدتي لا يمكننا، يعني المغاربة يقولون ما كنخبيوش الشمس بالغربال، لا يمكننا إخفاء الشمس بقطعة قماش خفيفة جدا. إذن بما أنه لا يمكننا إخفاء الشمس بقطعة قماش خفيفة جدا، أنا أعتقد أن الواقع لا يعلى عليه، والواقع هو ما تشاهدينه أنت سيدتي. أنا أنظر إلى التلاميذ وهم يرفعون بعض يعني البونكارت البطاقات، ماذا يطالبون؟ يطالبون بأشياء بسيطة جدا. لما أسمع المحلل الاقتصادي الكريم يقول بأن لا يمكننا أن نرفع لأن الشركات تعاني الكثير، يعني صدقيني ولن أستشهد بما قام به الحزب الاشتراكي الفرنسي إبان فرانسوا ميتيران، سأستشهد بزعيم سياسي جاك شيراك الذي كان ينتمي إلى حزب يميني معتدل ولكن ذو صبغة اجتماعية قوية. كانت الشركات إبان فترة جاك شيراك تؤدي أكثر مما تؤديها اليوم. وإذا ما جاء سياسي اليوم يقول سأطبق البرنامج الاقتصادي لفرانسوا ميتيران سيعتبر ليس راديكاليا، سيعتبر مجنونا وراديكاليا. إذن صدقيني لأن التوازنات والعدالة هي التي تجعل من المجتمع يستمع إلى المدبر الشأن العام ويخضع إلى مدبر الشأن العام، لكن عندما تغيب العدالة الإنسان بطبعه يتمرد، فما بالك بدولة ثورة فرنسا. فرنسا دائما عبر تاريخها كانت تحتج على الإقطاعيين وتحتج على الأغنياء وتحتج على يعني ضعف الإمكانيات إلى غير ذلك. إذن الآن أنا أقولها، هناك إمكانيات كبيرة لإيجاد هذه المبالغ. سيدتي هل تعلمين معي أن التهرب الضريبي الآن فقط في سنويا ما يفوق 100 مليار يورو؟ إذن نطلب من موظفي وزارة المالية أن يقوموا بعملهم وأن يراقبوا هذه العمليات وهذه التهريبات إلى غدك، وستدخل إلى الخزينة مبالغ كبيرة جدا. الأستاذ يقول لي الشركات لا يمكن أن نرهقها لأنها الآن، أنا لا أتحدث عن الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة، الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة يجب دعمها، لكن الشركات التي تستفيد من الأزمات، وأكررها تستفيد من الأزمات، يجب أن تساهم أيضا في اقتصاد البلد. والشركات الكبرى في فرنسا، ليس فريد حسني من يقول هذا، كل الدراسات وكل الأبحاث تقول، بحيث حتى أن المنظمة التي يجتمع فيها الأغنياء هناك الآن أغنياء يطالبون دولهم من أجل أن يؤدوا ضرائب أكثر، لأنهم واعون كل الوعي أن السلم الاجتماعي يكون أيضا عبر توزيع الثروات وتخصيص حصص قوية لهذه القطاعات الاجتماعية. إذن الآن الرئيس إيمانويل ماكرون، الحكومة الأخيرة، هي أمام معضلة كبيرة، ليس لديها الوقت، لأننا مقبلون على انتخابات رئاسية في أبريل المقبل، ليست لديها موارد كافية لأنهم لم يشتغلوا بمفهوم العدالة الضريبية الحقيقية، وليست لديها أغلبية، وهذا ليس بجديد. الأغلبية منذ أن حل البرلمان الرئيس إيمانويل ماكرون ليست هناك أغلبية، لأنه رفض تعيين رئيس وزراء من الأغلبية على الأقل للتجمع اليسار والخضر الذي وصلنا، ومنذ تلك الفترة ونحن نعيش هذه الإشكاليات. إذن في ظل هذه الظروف أنا متأكد جدا أنه الرئيس إيمانويل ماكرون دي اختيارين لا أكثر، هو تمرير الموازنة عبر طريق الفصل 49.3 يعني بدون نقاش داخل البرلمان، وهذا سيمر كباقي، وبطبيعة الحال الأحزاب المعارضة ستطلب بإسقاط الحكومة، لكنني أعتقد أن هذه الحكومة لن تسقط لسبب بسيط، هو أن حزب قوي أيضا الآن وهو من قوى هذا الرئيس إيمانويل ماكرون على هو حزب اليمين المتطرف لن يصوت لإسقاط الحكومة، وسنعيش في هذه الفترة الصعبة هذا المخاض الصعب إلى غاية انتخابات الرئاسية المقبلة. لكن هذا الحراك الذي في كثير من الأحيان نتهم أننا نحاول يعني أن نجني ثمارا، هذا غير صحيح سيدتي. لما أنا أخرج لأساند التلاميذ، هل تعتقدين أن التلميذ في سن 17 و 16 سيصوت لصالحي؟ لا، هذا تلميذ لم يصل. متفق معك أن كل ما لديه 18 قد

0: وسويت لصالح اليسار والخضر وما
1: نعم. ما شابه من أعزائي. أستاذ فريد حسني، أستاذ دانيال ملحم، فيما يتعلق بالمشهد الاقتصادي الموازي، عوائد الاقتراض وكما ذكرت منذ قليل قاربت 5%، وهذه نسبة مرتفعة جدا وغير مسبوقة منذ حوالي 25 عاما في فرنسا. هل يؤشر ذلك إلى أزمة ديون اليوم؟
2: نحن في خضم أزمة الديون، ولكن ما هي ما مفعول هذه الأزمة الديون اليوم؟ المشكلة اليوم، دعني أقول ما هي المشكلة حقيقيا اليوم وماذا يطالب به. مثلا لو أبسط الأمور لكي المستمع يفهم بشكل مباشر، اليوم في فرنسا هناك نمو 1%، وهناك استدانة، نسبة الاستدانة 5% اليوم. طيب هناك في فارق 4%، من أين تأتي بها الحكومة الفرنسية؟ إضافة إلى ذلك أضيفي هذا على الشركات، ونقول أنه سوف نضيف ضرائب على الشركات، بالتالي الشركات ماذا تريد أن تحمل حتى هناك الشركات الكبير، وبالتالي هناك مشكلة حقيقية. يعني الأرقام واضحة جدا، هناك دلتا موجودة بأربعة وخمسة بالمية، هذا مرهق جدا للشركات اليوم. لاحظي في كافة دول العالم نحن في خضم الخروج من نظام اقتصادي عالمي والدخول في نظام اقتصادي عالمي جديد. كافة دول العالم تدعم الشركات، لأن الشركات اليوم هي الأحصنة الرابحة والقطاع الخاص ليس القطاع العام. أنا أتفق أن الحكومة الفرنسية أرهقت نفسها خلال 5 سنوات الماضية بالدين العام، ولكن ليس كافة دول أوروبا هي ما أرهقت نفسها بالإنفاق الاجتماعي 50 سنة، لأن ألمانيا وسويسرا وغيرها وضعت قواعد ذهبية للإنفاق. فرنسا لم تضع قواعد ذهبية لهذا الإنفاق، وصلنا إلى هذا المرحلة الذي وصلنا إليه اليوم. المشكلة اليوم بأسواق السندات أين؟ ونحن وضعنا اليوم يشبه كثيرا ما يحدث في اليونان، ونحن على بعد خطوة أو خطوتين فيما حدث في اليونان وإسبانيا والبرتغال في 2012. ما هو الفارق الذي يحدث اليوم؟ وصل اليوم المشكلة في فرنسا أن لا أحد يثق، ليس في وضع أن الوضع الاقتصادي سيء في فرنسا ونحن في أزمة، لا، فرنسا لديها المقومات للخروج من هذه الأزمة، ولكن لا يوجد هناك شخص أو لا يوجد هناك برنامج، أو حتى المستثمرين أنفسهم لا يثقون أن هناك شخص في فرنسا قادر على إيقاف هذا الاتجاه القوي بالدخول في هذا الحائط، وبالتالي لا يوجد هناك إرادة فرنسية. أغلب الأحزاب السياسية تعتمد على نقطة معينة أن المصرف المركزي الأوروبي لن يدع فرنسا أن تنهار، لأنها تعتبر في قلب الاقتصاد الأوروبي، وانهيار فرنسا يعني انهيار أوروبا، لذلك هم معتمدين على هذا النظام وعلى هذا الخطاب. وأعتقد أن اليوم أوروبا غير مستعدة لتحمل، أو المركز الأوروبي لا يوجد ليه الأدوات اليوم لدعم فرنسا كما دعم عمليا اليونان. ما هي الخيارات المطروحة أمام فرنسا اليوم؟ 1 من 2، يا أما أن تقبل فرنسا أن تقطع يدها اليوم، ولا أي حزب اليوم مستعد أن يذهب في هذا الاتجاه، لأن هناك انتخابات بعد 8 أشهر. فيما يعني ماذا يعني؟ يعني أن يكون هناك برنامج واضح لوقف هذا الانفاق او هذا النمو بالانفاق العام على الاقل في الميزانيه الاولى للحكومه الفرنسيه، اي عمليا ما قبل الضرائب، وبالتالي تستطيع المصرف المركزي يستطيع في مكان ما شراء السندات وتخفيض لخفض اسعار الفائده او نقول عنه السبريد، ولكن هذا غير متوفر. يا اما ان نصل الى مكان ان تاتي المؤسسات الدوليه مثل المصرف المركزي الاوروبي وغيرهم المؤسسات وان تقول هناك برنامج يجب على فرنسا ان تضعه. كانت في السابق عمليا كان بعد لفرانسوا ميتران وغيرهم كان هناك خيارات، ما حدث في بداية في السبعينات وبداية الثمانينات عندما ارتفعت أسعار الفائدة التضخم بشكل كبير، أنه كان هناك خيار، هناك الفرنك الفرنسي، وكان هناك خيار آنذاك أنه نقول أن نعم الاندكساسيون للأسعار في فرنسا والاندكساسيون حتى للمعاشات وضعناها في بداية الثمانينات بناء على النمو على التضخم الألماني. هذا غير متوفر اليوم، هناك تجانس في الاقتصاد الأوروبي. يعني الأدوات اللي كانت موجودة في السابق اللي كنا نتغنى بها سواء كان اليمين أو اليسار كانوا يطبقوها غير متوفرة اليوم. لذلك اليوم الشعب الفرنسي يجب وضع الشعب الفرنسي أمام حقيقة اليوم. 1، يا أما أن يتبنى إصلاحات ويقطع يده قبل الموت، وألا لا أن تأتي المؤسسات الدولية وتفرض على فرنسا إصلاحات أكثر إيلاما ما هو يطلبه ما يكون فيه الشعب الفرنسي، أو الخيار الثالث أم نبقى على حاله اليوم وتكون ندفع التكلفة الأعلى. وبالتالي هناك 3 خيارات، أعتقد أن اليوم مسؤولية الحكومة الفرنسية ومسؤولية الرئيس ومسؤولية الأحزاب الفرنسية يجب أن تتوجه إلى الشعب الفرنسي في هذه 3 خيارات وتتجه بريفرندوم. أنا أعتقد أن اليوم لم أفهم لماذا اليوم أن عمليا الاستفتاء الشعبي غير موجود في فرنسا ونحن في بلد ديمقراطي. في موجود في ألبانيا في أسبانيا في كافة الدول التي تكون أمام خيارات تاريخية يكون هناك استفتاء، وبالتالي اليوم يطرح الاستفتاء على هذه الثلاث خيارات ويقرر الشعب الفرنسي، نحن في ديمقراطية، وبالتالي يقرر هل سيدفع ثمن غاليا أم قليل من الثمن، أم سوف يدفع ثمن على خطة خمسية لخمس سنوات لغاية الانضباط المالي الفرنسي، ومن بعدها تعود
1: الأمور. لنناقش هذه النقطة، الاستفتاء الشعبي، معك أستاذ محمد كومات، هل هذا الخيار قد يكون مجديا؟
3: الاستفتاء الشعبي هو خيار مجدي، لكن في بعض المواضيع الشائكة، مثلا بمواضيع متعلقة بالهجرة، يعني مواضيع يعني التي هي موجودة في صلب الأحزاب منذ تقريبا أكثر من 20 سنة ولم يتم التوافق عليها، وأن هناك خوف مثلا من حكومة أو من حزب مثلا ما أن يتخذ قرار مثلا، وأن في نفس الوقت يقولون عنه أن هذا القرار وليس قرار جيد بالنسبة لفرنسا، وأن الشعب الفرنسي هو ضد القرار. مثلا عندما رأينا قانون إصلاح التقاعد وغيرها مثلا من هذه المسائل، كان من الأجدر أن تمر عن طريق استفتاء مثلا، ولكن في بعض القوانين الأخرى مثلا مثل الموازنة أو أشياء ما من هذا القبيل، لا أظن هذا، فقط يعني يجب المرور عن طريق التصويت في البرلمان، يعني في الغرفتين الأولى والثانية وبعد ذلك المجلس الدستوري. إذن في المسائل يعني الشائكة التي يعني التي يتوجب أن يقول الشعب الفرنسي كلمته، وأن يكون هناك بدون يعني أن يكون هناك احتجاجات كبيرة مثلا في مسائل التي تتعلق مثلا في الطلاب وقانون التقاعد، أتفق أنه يجب أن يكون هناك استفتاء، وهذه مسألة موجودة مثلا في بعض الدول المجاورة مثل سويسرا، ولو أنه ليست في الاتحاد الأوروبي. سويسرا جميع القوانين بصفة عامة، ليس أنا أتحدث عن قوانين شائكة، يعني جميع القوانين تمر عن طريق استفتاء، لكن يجب أخذ نقطة مهمة بعين الاعتبار، أن الشعب الفرنسي هو غير مهيئ، ليس كليا، يعني هناك فئة من الشعب الفرنسي غير مهيئة وغير ناضجة للمشاركة في هذه الاستفتاءات، بحيث أن هناك كثير من الأشخاص، يعني الكلمة باللغة العربية انفلونسي، يعني يتم
1: التأثير عليهم،
3: يتم تأثير عليهم يعني عن طريق عدة وسائل، وبالتالي لن يكون هناك اختيار صائب على مستوى القناعة، وبالتالي المرور لهذه المسألة يتطلب وقت، يتطلب عمل من طرف الحكومات، وبالتالي لا يمكنه أن يعني أن نجزم الآن في الوقت الحالي أنه يجب المرور عن طريق استفتاء.
1: ما رأيك أستاذ فريد حسني بمسألة الاستفتاء؟
0: أنا ديمقراطي سيدتي،
1: يعني توافق؟
0: بطبيعة الحال الاستفتاء هو شكل من الأشكال الديمقراطية الجميلة، ونحن في فرنسا متخلفون جدا. الأستاذ كومات قال نموذج سويسرا، دولة يعني كل ما أصبح الشعب السويسري أمام معضلة يطلب رأي شعبه. نحن هنا في فرنسا يعني على الأقل منذ 2018 يعني دخلت تحت دستوريا بعض الإمكانيات القانونية من أجل القيام بالاستفتاءات، إلا أن من يقرر الاستفتاء خمس المجلسين أو رئيس الدولة، أو يعني الخمس أو رئيس الدولة، إلا أنه في الكثير من المحطات التي تطلبت أن يكون هناك استفتاء رئيس الجمهورية رفض. لماذا؟ لأن كانت كل الاستطلاعات تقول له أنك خاسر. وهنا سأقول للمحلل الاقتصادي الكريم، أنا لا أتفق معك، أنا أعتقد أن سن تقاعد ما بين 60 و 62 جميل جدا، لأن المتقاعد صدقني عندما يخرج من الخدمة كأساس يصبح فاعل أساسي داخل المجتمع. هل تعلم معي سيدي أن أكثر من 60% من جمعيات والمجتمع المدني بفرنسا رؤساءها ومكاتبها ومنخرطيها ومن يحركونها داخل مدنهم وقراهم هم من المتقاعدين ما بين 60 و 75، لأن فوق 75 نصبح وضعنا الصحي يصعب، وأنا أجلس أكثر في البيت ونحاول أن نتم صحتنا. إذن بالرغم تقاعد عودهم ربما اليوم، إلا أنهم يشتغلون بشكل أساسي حتى في بعض البلديات. صدقني أنا منتخب في الكثير من البلديات، لولا أن هناك متقاعدون ما بين 60 و 70 لما وجدت منتخبين يدبرون الشأن العام. إذن أعود للاستفتاء. إذن مثلا أعطيك نموذج وهو جيد جدا، لما قمنا بالاستفتاء على ماستريخت، يعني الشعب الفرنسي صوت ضد، وتحايلنا على الاستفتاء ودخلنا الاتحاد الأوروبي. بعد ذلك تقليص السن الرئاسي من 7 سنوات إلى 5 سنوات، يعني تطبقت ولا إحنا ولا لازلنا نعيشها. لكن صدقيني سيداتي، مثلا لو قمنا باستفتاء التقاعد، أنا أقول لك ما يفوق 87% كانت ستقول لسنا متفقين على رفع سن التقاعد ونريد أن يظل سن التقاعد ما بين 60 و62 على الأقل قانونيا. لأن الآن الكثير من يقول أن لا، ممكن تصل 62 وتطلب إذن وتتابع عملك، لكن القانون يعطيك حق المغادرة في 62، وإذا رأيت أن تضيف خصوصا في المال تضيف. أعود أيضا إلى الاستفتاء. الاستفتاء أيضا لماذا نتهرب منه؟ لأننا لا نستعمله إلا في بعض المحطات التي نكون متأكدون من الفوز. في عندما يدخلون الشك في إمكانية الفوز، الأستاذ كومات قال الهجرة إلى غير ذلك، أنا متفق. لكن المشكل الخطير جدا هو أن هناك بعض المواضيع يجب التعامل معها بحذر شديد لما تكون سياسي متفتح. لماذا؟ لأن صدقيني مثلا فرنسا ربحت يعني احترام حقوق الإنسان وجعل يعني الإعدام شيء مقبول، إلا أنه لو وضعنا هذه العملية، عملية الإعدام اليوم في موقع الاستفتاء، صدقيني قد نجد أنفسنا أمام نسبة مرتفعة جدا ممن يريدون إعادة إدخال الإعدام إلى القانون الجنائي.
1: لو سمحت، لي سينتهي وقت الحلقة.
0: شكرا سيدتي.
1: أريد أن أطرح سؤال على أستاذ دانيال ملحم اليوم فيما يتعلق بالمشهد الاقتصادي في فرنسا. هل تقترب، يعني هناك اقتراب من أزمة اليورو كما حصل منذ 15 عاما؟ هناك بعض التقارير التي تتحدث عن ذلك، هل هذا ممكن بحسب خبرتك والمؤشرات؟
2: لا، اليوم لديك. اليوم لا نزال نحن لسنا بعيدين عن أزمة، ولكن لا نزال نوعا ما على بعد عدة خطوات عمليا. اليوم عندما تكلمنا عن اليورو، اليوم لا يزال بحدود متوسطة، وبالتالي لا يوجد هناك ضغوط. اليوم حتى أسواق السندات لم تضغط بشكل جدي. الضغط الجدي سوف يكون عندما تدخل صناديق التحوط بهذا الضغط، وهنا يبدأ عمليا الكلام أو يبدأ الضغط على فرنسا. ولكن في جملة، عندما نقول مثلا أتوجه باستفتاء للشعب الفرنسي، عندما أقول أنه بسؤال واحد، أنه عمليا بال 1975 كان كل عاملين يمولون متقاعد. اليوم أصبح كل اليوم بتاريخ 26 كل عامل يمول متقاعد. بال 2032 كل شاب يريد أن يمول متقاعدين. هل تقبل بهذا الوضع؟ كيف سنمول؟ هناك إشكالية. ما المشكلة ليست فقط بالأشخاص. أنت تقول أن الأشخاص الذي يعملون اليوم في سن التقاعد فوق 60 في الخدمات هم غير منتجين.
0: لما تشتغل في جمعية غير منتجية تأطير الأطفال وتساهم في
2: الخدمات، غير منتج.
0: أنت منتج في بشكل كبير لأنك تغطي حاجيات التي على الدولة تفويرها.
1: اسمحوا لي انتهى الحلقة. شكرا جزيلا لكم. اسمحوا لي أستاذ دانيال ملحم، أستاذ الاقتصاد والباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على المشاركة في هذه الحلقة. أشكر أستاذ محمد كومات، مستشار بلدية مفوض في مدينة كولومب وممثل منطقة إيل دو فرانس في المدارس الثانوية. وأشكر أستاذ فريد حسني، محام في باريس ونائب عمدة عن حزب الخضر. وأشكر فريق العمل مازن خليل وريتا محمود. وأشكر متابعينا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. كانت معكم ميساء إسماعيل من وراء الميكروفون.

0: الثالثة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
1: ريتا خوري.
0: في العناوين، الخطوط السعودية تؤكد تضرر إحدى طائراتها في مطار الرياض بعد ضربات الحوثيين وتنعى أحد طياريها. نوبل للسلام تذهب للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، وإسرائيل تندد. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء العنف حيال الاحتجاجات الطلابية في فرنسا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: والبداية من جائزة نوبل للسلام التي منحت صباح اليوم للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي لجهودها في ترسيخ القانون الدولي. بيلاي البالغة 85 عاما ترأست كذلك لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، غير أن إسرائيل سرعان ما نددت بمنح الجائزة للقاضية الجنوب إفريقية، معتبرة أن ذلك يطفئ في الشرعية على الكراهية والتحيز المناهضين لإسرائيل، بينما ذهبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبرت أن منح بيلاي نوبل السلام لا يمثل تكريما للعدالة، بل يعد توظيفا مشوها للجائزة لإطفاء الشرعية على كراهية إسرائيل. ولم تكتفي بذلك، بل أضافت إنه بعد ما كافأت لجنة نوبل أكبر كذبة في القرن 21، فإن جوزيف غوبلز يصفق بالتأكيد من الجحيم، في إشارة إلى وزير الدعاية الألمانية خلال حكم النازي. يذكر أن بيلاي عرضت ممازحة تقاسم الجائزة مع الرئيس الأمريكي الذي طالما حلم بها. في تصعيد غير مسبوق منذ بدء الحرب، أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض. الاستهداف أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10. هذا وأكدت الخطوط الجوية السعودية تضرر إحدى طائراتها في مطار الرياض ومقتل طيار من طيارها. إلى جانب ذلك، أكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. من إسلام أباد، فؤاد أحمد.
2: وصفت إسلام أباد تقارير إعلامية عن مشاركة مقاتلات سلاح الجو الباكستانية في غارات استهدفت الحوثيين في اليمن بأنها كاذبة ومفبركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع حركة أنصار الله الحوثية، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية فقط دون الإفصاح عن عدد هذه القوات وطبيعة الأسلحة المدعومة بها. كما أكدت الخارجية الباكستانية على أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لا يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه باكستان تواصل جهودها ووساطتها الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن ملف الوساطة لم يغلق، وهو ما ثمنه الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرا باكستان وسيطا موثوقا قادرا على التواصل مع الأطراف المختلفة لإنهاء الحرب في المنطقة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
0: قالت الحكومة الإثيوبية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إنها لا تملك خيارا سوى الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بأنه غزو شامل تشنه القوات الإريترية، بينما أكد وزير الإعلام الإريتري أن التقارير التي تحدثت عن توغل تشنه إريتريا هي جزء من خطة إثيوبية لتبرير حرب عدوانية ضد بلاده. منيا بالعافية.
3: الحكومة الإثيوبية أكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أنها مجبرة على الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بغزو شامل تشنه إريتريا في أراضيها. وأكدت الخارجية الإثيوبية أن القوات الإريترية توغلت لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا داخل أراضي تيغراي شمال إثيوبيا، فيما أشار مسؤول إثيوبي إلى وجود فرقة ميكانيكية إريترية وثلاث فرق مشتركة مناوشات في تيغراي تضم كل منها نحو 1500 جندي، كما ذكرت تقارير أن قصفاً بطائرات إثيوبية مسيرة أدى إلى انسحاب جنود إريتريين توغلوا عشرات الكيلومترات داخل منطقة تيغراي شمال البلاد. وقد ردت إريتريا على الاتهامات الإثيوبية لها بشأن عدوان على أراضيها قائلة إن أديس أبابا تشن حرباً عدوانية غير مبررة ضدها. ووسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين البلدين الجارين، تتهم أسمراء أديس أبابا بالتخطيط لغزوها في ظل تصريحات متكررة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن أهمية الحصول على منفذ بحري لأمن بلاده واقتصادها.
0: أخيرا، أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف المحتجين وإصابة العديد منهم بجروح. نهاية النشرة، نلتقي بعد قليل.
1: الصحة المستدامة. سوني التناظر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا اليوم الجديد، في هذا الملف الجديد الذي نلقي الضوء عليه مع دكتور ياسر العباس، الاستشاري في جراحة المسالك البولية، صاحب مركز الدكتور ياسر للمسالك البولية وأمراض الذكورة. فعلا موضوع حديث جدا، لأول مرة نلقي الضوء عليه. هل يساعد الاستماع للموسيقى على تحسين الوظيفة الجنسية؟ أنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى أن الموسيقى الموجهة قد تساعد في تحسين الوظيفة الجنسية. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلا فعويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، ونتابع مسابقتنا مع دكتور ياسر العباس. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، ما عليكم سوى إيجاد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا، شكرا لإخراجك حلقات الصحة المستدامة صوت وصورة. بإمكانكم إذن متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة كما ذكرت من خلال رابط اليوتيوب، وأن تتفاعلوا تحت هذا الرابط وكذلك تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك من خلال الكتابة إلينا على رقم البرنامج على الواتساب أو الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: الموسيقى لا تصل إلى الأذن فقط، إنها تصل إلى الذاكرة والمشاعر والدماغ، وربما إلى المكان الذي تبدأ فيه الرغبة. ماذا تقول أنت دكتور ياسر العباس؟ أهلا بك.
1: يا أهلا فيك سونيتا وكل المستمعين الكرام عبر أثير راديو مونتي كارلو. بالتأكيد هي المقولة صحيحة 100%، وهي ما انولدت أو من العبث، انولدت أكيد من تجربة القائل.
0: نعم، إذن أنت جربت هذه الطريقة وتقول إنها جيدة، الموسيقى قد تحفز الرغبة.
1: بالموسيقى هي جزء من السيستم أو النظام الطبيعي اللي هو حولنا، واللي هو جزء أساسي من تفعيل الوظائف البيولوجية لجسم الإنسان، ومنها الوظيفة الجنسية والرغبة. ففعلا هي الموسيقى من خلال الدراسات، وليس من خلال تجربة شخصية، من خلال دراسات علمية أثبتت أنها لها علاقة كثير بتحسين الوظيفة الجنسية.
0: نعم، شكرا لك على هذه المقدمة دكتور ياسر العباس. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تشير إلى أن الموسيقى الموجهة قد تساعد في تحسين الوظيفة الجنسية.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة سريرية نشرت عام 2024 إلى أن العلاج القائم على الموسيقى مع التخيل الموجه قد يساعد في تحسين الوظيفة الجنسية لدى النساء اللواتي يعانين من اضطرابات جنسية. هدفت الدراسة إلى تقييم ما إذا كان استخدام الموسيقى والتخيل الموجه يمكن أن يحسن الوظيفة الجنسية، بما في ذلك الرغبة والإثارة والنشوة والرضا الجنسي. شملت الدراسة 72 امرأة يعانين من اضطراب في الوظيفة الجنسية، وخضعت مجموعة منهن ل12 جلسة من العلاج بالموسيقى والتخيل الموجه على مدى 6 أسابيع مع مقارنة النتائج بمجموعة ضابطة. أظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في الوظيفة الجنسية لدى المجموعة التي خضعت للتدخل الموسيقي، وخاصة في الرغبة والإثارة والنشوة والرضا الجنسي مقارنة بالمجموعة الضابطة. وأخيرا تشير الدراسة إلى أن الموسيقى قد تكون أداة مساعدة في التعامل مع بعض الاضطرابات الجنسية، وربما تعمل من خلال التأثير في الحالة النفسية والانفعالية والاستثارة، لكنها لا تثبت أن الموسيقى وحدها علاج الاضطرابات الجنسية. كما أن الدراسة أجريت على النساء، لذلك لا يمكن تعميم نتائجها مباشرة على الرجال.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور ياسر العباس، ما رأيك بهذه الدراسة التي أجريت على النساء فقط؟
1: طبعا الاستجابة، مبدأ البيولوجي والفيزيولوجي للاستجابة الجنسية عند الرجال والنساء هو متشابه، يعني كنظام عصبي وهرموني مع اختلاف تسميات الهرمونات طبعا عند الرجال والنساء، ولكن المبدأ متشابه. فإذا صحت الدراسة على النساء فغالبا هي صحيحة على الرجال، وهذا رح نشوفه خلال يعني الدراسات الثانية اللي بتحكي عن تأثير الموسيقى على الهرمونات والنواقل العصبية.
0: نعم، إذا أردنا إعادة التعريف بالرغبة، كيف من الممكن أن نعرف بالرغبة الجنسية عند الرجل والمرأة؟ دكتور ياسر تفضل.
1: هلا قبل ما نعرف الرغبة الجنسية نحكي عن الوظيفة الجنسية بشكل عام. الرغبة هي جزء من الوظيفة الجنسية، فحسب تعريف منظمة أو الجمعية الدولية للطب الجنسي، فالرغبة الوظيفة الجنسية السليمة تقاس بمدى سلاسة وتناغم دورة الاستجابة الجنسية. دورة الاستجابة الجنسية بتشمل أربع أشياء. أول شيء الرغبة الجنسية اللي هي دافع بيولوجي ونفسي نحو النشاط الجنسي والأفكار الصميمة. الوظيفة الجنسية كمان تقتضي وجود إثارة طبيعية، واللي هي تعني التغيرات الوعائية والجسدية مثل تدفق الدم، الانتصاب لدى الرجل أو ترطيب الأنسجة لدى المرأة. والعامل الثالث هو النشوة الجنسية، والعامل الرابع هو الارتخاء والرضا الجنسي. فإذا الرغبة الجنسية هي دافع بيولوجي ونفسي نحو النشاط الجنسي، وهي جزء من الوظيفة الجنسية الطبيعية.
0: نعم، إذن هل فعلا توجد علاقة علمية مثبتة بين الاستماع للموسيقى وبين زيادة الرغبة الجنسية؟ حسب ما ذكرنا في بداية الحلقة تقول أن هناك فعلا تجارب علمية أدت إلى استنتاج ذلك.
1: بدي أرجع شوي أنا لورا قبل هذا السؤال وأحكي عن أنه دماغ الإنسان هو يعتبر العضو الجنسي الأول. تمام؟
0: نعم.
1: هذا الدماغ تشكل فينا ومن حوالي 200-300 ألف سنة لما تشكل الإنسان الأول، الإنسان الهومو سيبيانس اللي كان بيعيش بالسافانا. يعني إذا تخيلنا أنه عمر البشرية مثلا سنة كاملة، فالإنسان عاش 364 يوم و23 ساعة و55 دقيقة صياد بالغابات والسافانا، والكثير كان مزارع. وعصرنا الحديث حاليا بمشتتاته وبمنبهاته وبحروب والسوشيال ميديا بيمثل آخر 5 ثواني فقط من هالسنة هاي. فإذا دماغنا تبرمج وتأسس على أساس أنه في عنا نحن منبه للطوارئ، نظام للطوارئ اللي هو الجهاز الودي وهرمونات الكورتيزون والأدرينالين. وهذا المنبه معمول لسبب واحد، هو النجاة من نمر مفترس أو خطر بيئي بيتهدد الإنسان أو صخرة كبيرة. فبهذه اللحظة الدماغ بيخفف من تدفق الدم فورا على أي وظيفة ما بتخدم الهروب. فمثلا الهضم بيتوقف، الرغبة الجنسية بتنطفي على الآخر، يعني مين فاضي يفكر بالرومانسية والتكاثر بوجود خطر أو شيء بيهدد الحياة.
0: نعم.
1: هلا دماغنا اليوم للأسف ما فيه فرق ما بين هاتف عم بيرن أو إيميل مستفز من مدير الشغل أو زحمة الطريق أو هموم الأقساط والسوشيال ميديا والنمر اللي عم يهجم عليك. هيك بيتصرف الدماغ لما عند أي واحدة من هدول بيفرز الدماغ الكورتيزون والأدرينالين اللي هي هرمونات الشدة، وهي منسميها بالطب عدم التطابق التطوري. هذا بيؤدي إلى انه نحن كل يوم عم يتدفق بدمنا الهرمونات الشدة اللي بتخلي هالجسد دائما منهك بنظام طوارئ.
0: نعم.
1: وفجأة آخر الليل نحن نرجع على البيت بدنا انه هالدماغ مباشرة يسترخي ويصير عاشق ويرجع على ما هو مش كبسة زر.
0: نعم.
1: فيزيولوجيا وطبيا هذا مستحيل.
0: نعم.
1: وبالتالي نحن بدنا يعني الشفرة اللي بيعتمد عليها الدماغ سابقا لحتى يحول للمود الثاني اللي هو المود النظير الودي، مود الاسترخاء. لما كان الإنسان يقعد حول النار ويستمتع بأصوات الطبيعة، يستمتع بأصوات العصافير، ممكن كان هو يطرق على الخشب أو كان يطرق على آلات إيقاعية أو حتى يدندن موسيقى. هي الشفرة كانت تعطيه للدماغ أنه خلاص صار فيك ترتاح، خلص الخطر، ما عاد فيك تروح لوظائفك الطبيعية. فإذن الموسيقى،
0: إذن أنت تقول أن الموسيقى تساعد الإنسان على الانتقال من حالة التوتر والقلق إلى حالة نفسية أكثر استعدادا للرومانسية وبعد ذلك للعلاقة الحميمة.
1: صحيح صحيح. فالإنسان كان يعني ينصت لأصوات الطبيعة ويتأملها بالبدء، وبعدين يعطي إشارة للجسم أنه خلص ارتاح، ما في خطر حواليك، وبعدين فيك يعني تبدأ بالوظيفة الطبيعية. هلأ هذا الشيء أثبته العلم من خلال مثلا البحث اللي أشرت عليه حضرتك، من خلال دراسة مهمة نشرت بمجلة Natural Neuroscience بالتصوير المقطعي الوظيفي للدماغ، بيّن أنه الدوبامين، والدوبامين هو ناقل عصبي مهم بينفرز لم عند الاستماع المركز للموسيقى. وبدي أشير هون لنقطة أنه نحن عنا نوعين من الدوبامين أو إفراز الدوبامين. عنا إفراز الدوبامين نظيف وصافي ومفيد، ممكن يشعل الرغبة، هذا بيجي نتيجة التأمل، نتيجة الاستماع الهادئ للموسيقى. وفي عنا دوبامين سيء، هو الدوبامين اللي بينفرز لما بنشوف السوشيال ميديا، الفيديوهات السريعة، أو ناخد وجبة هيك كتير.
0: يعني فينا نقول دوبامين إيجابي دوبامين سلبي،
1: 100% صحيح صحيح. الموسيقى بتساهم أيضا في إفراز الأكسيتوسين، وكلنا بنعرف أن الأكسيتوسين هو هرمون الأمان، هو هرمون الألفة، بينفرز طبعا بأعلى مستوياته عند الأم ترضع وليدها، بينفرز بحضن دافئ أو جلسة مصارحة بين شريكين. الموسيقى الهادية بتخلي الدماغ يفرز الأكسيتوسين، وهذا الهرمون بيدوب الخوف والشكوك وبيخلق رغبة فطرية بالاقتراب والتواصل الجسدي.
0: نعم. دكتور ياسر، عذرا منك، هل تأثير الموسيقى إذن حسب ما أفهم منك على الرغبة الجنسية يحدث بشكل غير مباشر عبر تحسين المزاج وتقليل التوتر، ولكن هل هناك أنواع أو إيقاعات موسيقية ثبت علميا أن أكثر تأثير على الرغبة من غيرها؟ يعني مثلا هل الروك أحسن من الموسيقى الهادئة؟ هل يعني في أنواع كثيرة من الموسيقى الفلامينكو؟ ما بعرف، إلنا أي موسيقى فعالة أكثر من غيرها؟
1: شوفي، بدي بس كمان أرجع شوي بالتاريخ لورا. أطباءنا القديمين مثل الكندي وابن سينا والفارابي،
0: نعم،
1: اشتغلوا قبل مئات السنين على الموسيقى. مثلا الكندي كان عنده رسالة كاملة عن العلاج بالعود، كان العود هذيك الأيام بتألف من 4 أوتار، فربط أوتار العود بأخلاط الجسد والنبض، وكان يعني بمارستان النوري اللي هو مثل المشفى يعني بدمشق، وبمارستان قلوون كانت المشافي بالعالم بتوظف على في عود ليعزفه للمرضى عند الفجر والمغيب لتهدئة الأعصاب والنبض. ومن هون بجاوبك على سؤالك، الموسيقى القريبة على صوت الطبيعة. طبعا لك الموسيقى مثل الآلات الوترية، حتى البيانو اللي هو بيقلد، هو عبارة عن مطرقة صغيرة بتدق على وتر معدني مشدود ضمن صندوق خشبي، بيقلد حركة نقل المطر على الأشجار. فالموسيقى بالمدى الصوتي المنخفض، يعني ما بين 100 هرتز ل 800 هرتز، مع إيقاع ما بين 60 ل 80 اللي هو إيقاع القلب الطبيعي عند الهدوء، فالدماغ البشري مبرمج تطوريا أنه يرتاح لها الأصوات الطبيعية، لأنها بتشبه أصوات الطبيعة الأم، بعيدا عن الطنين الصناعي والضجيج الإلكتروني اللي ممكن يوتر الأعصاب. كلنا ممكن أحيانا نسمع أصوات موسيقية ممكن توتر الأعصاب. فهالترددات الخشبية أثبت بالتخطيط الدماغ أنها بتبطئ من كهرباء الدماغ، وبتدخل موجات ألفا، موجات الألفا ويفز هي موجات الصفاء الذهني والاسترخاء الواعي. عكس موجات بيتا. وبالتالي فعلا في موسيقى معينة ممكن تكون مفضلة عن موسيقى أخرى بالاسترخاء.
0: نعم، يبدو أنه في موجات تحكيت عنا الآن صوتية 174 هرتز، هيدي الموجة بتشفي من الأوجاع وبترخي العضلات. عنا 285 هرتز يبدو بتساعد على تجديد الخلايا والأنسجة. عنا 528 هرتز بتصلح الأدئان، يعني الحمض النووي. ف يعني هذا علم بحد ذاته دكتور ياسر.
1: طبعا بس بدنا ننتبه، في اشياء مثبته علميا وفي اشياء هي اجتهادات او يعني شغل سوشيال ميديا. الدراسات اللي حكينا عنها، مثلا في دراسه مهمه عن موضوع الموسيقى وعلاقتها بالجهاز الودي والنظير الودي، هاي الدراسة أظهرت أنه طبعا نعرف أنه الجهاز الودي هو جهاز القتال، وهو اللي بيسرع ضربات القلب وممكن بيكسر الشرايين وبيطفي المزاج، بينما النظام الودي هو جهاز الراحة وهضم الأكل وتغذية الحوض. الرغبة بتشتغل لما بيكون شغال الجهاز نظير الودي. فأثبتت هاي الدراسة أنه الموسيقى أو الاستماع للموسيقى بتشغل، بتكبح إفراز الكورتيزون واللي هو العدو اللدود لهرمون الذكورة، يعني التوتر بينزل. وكمان ظهرت بدراسة نشرتها مجلة سايكون يورو اندوكراينولوجي، تبين أن الاستماع للموسيقى الهادية بيخفض ضربات القلب. إذن في دراسات معينة أثبتت أنه بيخفض ضربات القلب، أما الآلام أو زيادة التستوستيرون أو شيء، هاي ما في هيك دراسات مثبتة يعني بهذا الموضوع.
0: نعم، إذن هل بالنسبة لك دكتور ياسر العباس، يعني أنت كاستشاري في جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة، هل من الممكن أن نستعمل أو نلجأ للموسيقى كعلاج مساعد عند الرجل الذي يعاني من انخفاض بالرغبة الجنسية؟ هل من الممكن أن تكون فعلا علاج؟
1: هلا نحن بدنا نفرق ما بين نوعين من انخفاض الرغبه الجنسيه او حتى الاضطرابات الوظيفه الجنسيه. النوع اللي هو ناتج عن مشاكل عضويه مثل اضطرابات الهرمونات، مشاكل السكري، مشاكل الغدد الصماء الثانيه، هذا نوع طبعا بيتعالج بالادويه وبيتعالج بعلاجات معروفه. في عندنا ضعف رغبه جنسيه وكثير عم نشوفه بالسنين الاخيره، وخاصة عند فئة الشباب بدون أي سبب، يعني ما في سبب عضوي مباشر. يعني شاب بيجي بعمر العشرينات أو الثلاثينات غير مدخن، رياضي، بيلعب رياضة، لكن عم يشكي من ضعف الرغبة الجنسية. فمنا نسأل حالنا ليش هالمعاناة زادت بهالسنين الأخيرة؟ وهون بدي أنا وجه سؤال للمستمعين، سؤال يعني كل واحد يسأل نفسه، إمتى آخر مرة جلست فيها واستمعت لمقطوعة موسيقية 5 دقائق أو 10 دقائق بروقان وصفاء هيك بدون تشتيت الموبايل، بدون ما تمسك الموبايل؟ أو إمتى آخر مرة استمعت لمقدمة كاملة لأغنية لأم كلثوم؟ يعني حتى على الميوزك بلاي بيحطوا لنا فقط المختصرة. وإمتى آخر مرة تركت فيها موبايلك بغرفة تانية وقعدت مع شريك حياتك بحضور ذهني وعاطفي كامل، يعني بدون ما تتصفح الأخبار كل شوي أو تشوف الفيديوهات القصيرة؟ ومن هون كان يعني موضوع علاج ضعف الرغبة الجنسية المنتشر كتير هذه الأيام، ممكن نلجأ نحن للاستماع للموسيقى لتفعيل شفرة الأمان والانتقال بالمود تبع الجسم أو بالسيستم تبع الجسم من السيستم التنبيه العالي أو التنبيه الودي لسيستم النظير الودي اللي هو الاسترخاء والأمان.
0: نعم، يا ترى دكتور، هل من الممكن أن تنصح الأشخاص الذين يستمعون إلينا اليوم بكيفية الخضوع لجلسة استماع؟ هل هناك طقس معين للاستفادة أكثر من الموسيقى بهدف الاسترخاء؟ ياريت تعطينا نصائح علمية طبعا لكي نصل إلى التخلص من حالة التوتر وندخل في حالة الاسترخاء. كيف يتم الاستماع إلى الموسيقى؟
1: تمام. هلا أول شيء بدي خلي الشخص يتخيل أنه جسمنا عبارة زي الجسم، ما فيه أي مشاكل عضوية، عبارة عن سيارة جديدة، سيارة كاملة المواصفات التقنية، لكن الدرايفر أو السيستم المشغل لها هو موديل 200,000 سنة لورا.
0: نعم.
1: فبدنا ياكن أول شيء تريحوا الدرايفر وتنبهوه لهذا الدرايفر إنه رنة الموبايل أو الأخبار اللي عم تجي ما هي معنا نمر مفترس، هي نعم. شيء فقط منبه خطر، عم يرفع لك الأدرينالين فقط.
0: نعم.
1: فلا تطلبوا من جسمكم بثاني واحد ينط من حلبة مصارعة والضغوط لفراش الحب والرومانسية. يعني عملوا منطقة عازلة اللي هي البفر زون. هاي المنطقة العازلة ضرورية، مثلا خصصوا نص ساعة فاصلة، طفوا الشاشات، حطوا الموبايلات بغرفة تانية، خففوا الإضاءة. حكيتي أنت بأحد الدراسات بأحد الحلقات عن موضوع تأثير الإضاءة على مشاكل القلب أو أمراض القلب، وشغلوا شفرة الأمان الطبيعية. الموسيقى هي شفرة الأمان الطبيعية، يعني خلوا بالبيت عزف هادئ لآلي حية من وحي الطبيعة، يعني متقاسيم عود ناعمة بمقام النهاوند أو البيات أو عزف بيانو رومانسي هادئ. ثانيا تنفسوا اللحن، خلوا النغم يوصل لدماغك القديم ويريحه ويقول له ارتاح، خلصت اليوم المعركة، صرنا بأمان، لاحقين على معركة بكرة.
0: نعم.
1: ساعتها هالدرايفر هاد بيهدأ.
0: نعم.
1: وبينزل الكورتيزول وبيضخ أكسيد النتريت. أكسيد النتريت هو موجود بالشرايين، هو بيسمح للشرايين أن تتوسع ويحدث
0: توصل الدم،
1: الانتصاب.
0: نعم.
1: بالضبط.
0: فبترجع
1: هاي السيارة بتمشي بأحسن ما يكون بكل صحة وجمال.
0: نعم.
1: بعكس ما إذا درايفر يعني خايف ومتوتر كل شوي ممكن يبطئ أو ممكن يوقف السيارة على جنب.
0: نعم. ولكن دكتور ياسر العباس، هل من الممكن أنه يكون تأثير الموسيقى مختلف لدى الرجال الأكبر سنا مقارنة بالشباب، أم التأثير هو نفسه حتى عند النساء؟
1: بالحقيقة بنرجع على نحكي أنه دماغنا هو العضو الجنسي الأول. شو الدماغ تبعك مبرمج على موسيقى معينة ضمن هاي الترددات اللي حكينا عنها أو أنواع الموسيقى اللي بتقلد الطبيعة اللي حكينا عنها. رح أعطيك مثال، موسيقى الناي هي تماما بتشبه مرور الهواء بالأشجار المجوفة أيام كان يسمع الإنسان لهذه الموسيقى. بالأساس هو اخترع الناي كتقليد للطبيعة.
0: نعم.
1: وبالتالي فهي موسيقى بتعود بتفعل شفرة الأمان عند هذا الإنسان. كل شخص عنده موسيقى خاصة فيه بتهيئ له الأرضية البيولوجية السليمة لحدوث الرغبة والاستجابة، إن كان كبير ولا صغير.
0: نعم. شكرا لك دكتور ياسر العباس على إلقائك الضوء على هذا الملف الهام جدا والخاص جدا، لأول مرة نثيره في الصحة المستدامة، وكانت هذه فكرتك، شكرا لك عليها. وأنت أيضا اخترت المقطوعة الموسيقية التي سنستمع إليها، لماذا اخترت هذه الموسيقى لزياد رحباني؟
1: طبعا زياد الرحباني رحمه لروحه بعتبره هو يعني عبقري الموسيقى العربية الحديثة اللي نقل الزائقة الفنية لمستمعينه لمستوى آخر. بهذه المعزوفة هو اللي مستوحاها من رابسودي الهنغاري لفرانس ليست، عم يثبت انه الموسيقى هي شفرة واحدة، إن كانت موسيقى كلاسيكية إن كانت غربية. هون مزج ما بين الموسيقى الغربية، شوف كيف آلة البيانو بتبدأ بالأول، بعدين تدخل موسيقى القانون، بعدين تدخل آلة الإيقاع الدربكة العربية ضمن تمازج وتآلف فعلا عبقري حقا. وهذا اللي هو بنحكي الاستماع الموجه للموسيقى.
0: نعم.
1: نركز بكل التفاصيل.
0: نعم. الآن سنحاول التركيز بكل التفاصيل وسنرى النتيجة علي، على ريتا، على سلافة، على مستمعينا وعليك. نخبرك بعد الاستماع، بعد الفاصل الموسيقي نستمع.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور ياسر العباس، الاستشاري في جراحة المسا

0: كتير صارت قوي زراعية وأيضا قوي صناعية بالمنطقة، ولهيك هلا الصين عم تحاول إنه تتقرب كتير من البرازيل، والولايات المتحدة كمان عم يحاولوا يتقربوا من البرازيل مشان المعادن النادرة الموجودة بالبرازيل. هلا في نقطة لازم نعرفها، إنه البرازيل غنية كتير، يعني تقريبا 20% من المعادن النادرة موجودين بالبرازيل، ولكن كإنتاج المعادن البرازيل عم تنتج بس 1.5% من المعادن النادرة بالعالم، وبالتالي لهيك الأمريكان جاي على بالهم إنهم يأثروا بالانتخابات مشان بولسونارو يربح، مشان هن يطوروا كل الفاليو تشين للغفينغي والتصدير، يعني ولا يعني انتاج وتكرير المعادن النادره لاستخدام خاصه لمصلحه الصناعه الامريكيه.
1: حسان زين، بالحديث عن المعادن النادره، الى اي مدى نجح او الى اي مدى يمكن ان تتحول ثروه البرازيل من المعادن النادره الى ورقه اقتصاديه في المنافسه الرئاسيه بين لولا دا سيلفا وبولسونارو؟
2: سأنطلق من منطلقين أساسيين حول هذا الأمر. أول شيء، الوثيقة الأمريكية في الأمن القومي الأمريكي كانت لديها دور فاعل بأن أمريكا اللاتينية تعتبر أولوية بالنسبة إليهم. اثنين، يجب أن نضع خط استراتيجية القلق الأمريكي بالنسبة لنظام العالم الجديد وخاصة بالنسبة للاقتصاد، يعني بمعنى أن الصين هي تستحوذ على أكثر 100% في بعض الموادر، في بعض المواد النادرة، وبالتالي هذه الموادر حسب الحكومة الأمريكية، أظهر تقرير بأن تعاني الحكومة الأمريكية من سلاسل التوريد في الأماكن العسكرية الحساسة، وبالتالي هي تسعى إلى بديل آخر. وأنا ذكرت أن هناك وثيقة ذكرتها أحد الصحف البرازيلية قدمت إلى الرئيس دا سيلفا في العام 2025 وفي هذا العام، تقول فيها عن 21 مطلبا أساسيا أمريكيا، منها مطلب الأراضي النادرة، لأنه في تمييز ما بين المعادن النادرة والأراضي النادرة.